تحت القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. هذه وصية نبوية تحذرنا من الدعاء على النفس أو الأولاد أو الأموال، إذ يكون في لحظة يستجيب الله فيها الدعاء فنكون من النادمين. فنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية يوجه الآباء والمربين أن يحرصوا على الدعاء بالخير لأنفسهم وأهليهم وأولادهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، أي لا تدعوا على أنفسكم بالشر في وقت الغضب أو في وقت الشعور بالنكد واليأس والجزع. فبعض الناس إذا أصابه هم وغم أو نزل به بلاء أو شعر باليأس والجزع دعا على نفسه، فلا يجوز للمسلم أن يدعو على نفسه حال الضيق، فإن الله تعالى هو الذي قدر كل شيء، ولا يعترض على الله تعالى في شيء. فإن يأس الإنسان من الحياة فليقل ما علمنا إياه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فربما يستجيب الله دعاء المرء على نفسه، لذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت، يعني أصابه المرض والحمى، فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأل إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فشفاه. مستمعي الكرام، الأبناء زينة الحياة الدنيا وزهرتها، فهم قرة عين الوالدين وفلذة كبدهما، كما قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقد أمرنا دين الحنيف أن نخص أبناءنا بالدعاء، ندعو لهم بكل خير، لما للدعاء والتضرع من أثر عظيم في صلاح الأبناء وسعادتهم. فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأولاده وأحفاده الحسن والحسين، وكذلك الدعاء لأولاد الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فقد ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي صحيح البخاري أيضا عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ الحسن والحسين ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. لكن نجد بعض الآباء والأمهات، نجدهم إذا قصر معهم أبناؤهم اشتد بهم الغضب وقاموا بالدعاء عليهم، فجاء التوجيه النبوي الكريم بالنهي عن ذلك، كي لا يصادف ساعة إجابة فتستجاب دعوتهم فيكون عند ذلك من النادمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. ودعاء الوالد لولده أو عليه مستجاب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات يستجاب لهن، وذكر

0: رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يستجيب دعاء الوالدين على أولادهما إذا كان في وقت الغضب والضجر، وذلك لقول الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده، وأنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك، فلهذا لا يستجيب لهم، والحالة هذه لطفا ورحمة، كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم أو لأولادهم بالخير والبركة والنماء. مستمعي الكرام، المال عصب الحياة وشريانها الحيوي وعمودها الفقري وطاقتها الفعالة وأساسها المتين، لذلك نهى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، نهى المسلم أن يدعو على ماله، فقال عليه الصلاة والسلام: ولا تدعوا على أموالكم. فقد لعن رجل بعيره فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فاحرص أخي الكريم، احرص على أن يكون دعاؤك لولدك دعاء طيبا، ادعو له بالصلاح، ادعو له بالتوفيق، فإن دعوة الوالد لا ترد. ادعو لنفسك ولأهل بيتك ومالك بالخير والبركة، مستجيبا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم. اللهم وفقنا ووفق أولادنا لكل خير، واصرف عنا وعنهم كل شر، وبارك لنا فيما رزقتنا يا رب العالمين.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6.

0: 92.6.
1: الفجيرة FM واللي هو شرقي.

0: 92.6.
1: آل بلام، شنو عندك جديد حق اليوم؟
2: في والله يا ابو خالد،
1: شو تقول؟
2: قول روحك تشم عتيج الطيب من راحة امك.
1: الله الله الله الله،
2: من راحة امك روحك تشم عتيج الطيب من راحة امك.
3: رضى الله عليك وراحتك من راحة امك.
2: رضى الله عليك وراحتك من راحة امك.
3: تبرى الهموم بلمسة بس الله. من راحة امك
2: تبرى الهموم بلمسة بس من راحة امك.
3: يا ابو خالد اخذ من كلامي لك بعض حكي وعبره.
2: اخذ من كلامي لك بعض حكي وعبره.
3: ومن زمن غيرك اخذ معنى وعبره.
2: ومن زمن غيرك اخذ معنى وعبره.
3: طاريها ليجب ذمتك ما تخنقك.

0: شوف حولك وش بقى،
1: شوف حولك وش بقى من راحة أمك
0: يا أبو خالد.
2: الفجيرة أف أم واللي هو شرقي. من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليجي وبس.
3: يسعد صباحك يا حبيبي، حبيبي حالي طيب.
4: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
3: يا خفيف الروح كيف انتم يا شفاء قلبي.
4: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
5: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
2: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.
6: مذهلة.
2: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليجي وبس.
3: يسعد صباحك يا حبيبي، حبيبي حالي طيب.
4: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
3: يا خفيف الروح كيف انتم يا شفاء قلبي.
4: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
5: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
2: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.

أنتم تستمعون لخليجي وبس على الفجيرة FM.

0: له طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
1: يا خفيف الروح كيف انتم يا شفاء قلبي.
0: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
2: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
3: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.

0: يسعد صباحك مع واطف محمد بعد شوي على الفجيرة اف ام.
1: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: السابعة بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. سعود بن صقر يستقبل السفير الإندونيسي لدى الدولة. نائب حاكم أم القوين يشهد تخريج دفعات العز والشموخ بالكلية التطبيقية البريطانية. بتوجيهات حميد بن راشد، هيئة الأعمال الخيرية العالمية تؤهل مجمعا تعليميا وتدعم القطاع الصحي في سوريا. وكيل وزارة الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية المالديف. وزارة الخارجية تسمح بسفر مواطني الدولة إلى الجمهورية اللبنانية اعتبارا من 29 من يونيو 2026. الإمارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية على القنيطرة ودرعا وتؤكد رفضها لانتهاك سيادة سوريا. الوطني الاتحادي يشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي بالقاهرة. مدينة الفجيرة للإبداع تنظم ورشة توعوية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مركز الفجيرة لنظم المعلومات والحكومة الرقمية ينفذان تمرينا لتعزيز الأمن السبراني. إقليميا ودوليا، أمريكا وإيران اتفاق على لا اتفاق. توغل إسرائيلي جديد في جنوب سوريا. الدعم السريع توافق على ممرات أمنة في الأبيض بتنسيق دولي. مستشار ألمانيا مصدوم بعد مقتل 6 أشخاص بإطلاق نار بمركز لرعاية الشباب. في الاقتصاد، مجلس إدارة غرفة الفجيرة يعتمد ميزانية عام 2025 ويحدد موعد الجمعية العمومية المقبلة. المصرف يطلق هويته المؤسسية الجديدة ويحتفي بمرور 50 عاما على تأسيسه. صندوق أبوظبي للتنمية يمول استثمارات استراتيجية بقيمة 562 مليون درهم بعدة دول خلال عام 2025.

0: نسختها الثامنة. مجلس دبي الرياضي وقع اتفاقية مسرعات الأندية مع 14 ناديا حكوميا وخاصا. دوري أبوظبي للسباقات المستقلة ينطلق دوليا من حلبة إيمولا الإيطالية في سبتمبر. ومنتخب البرازيل يفوز على ناظره الياباني ويتأهل لدورة 16 في مونديال عام 2026. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

ما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح السعادة، صباح النور والسرور، ربي يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. دائما عبر أثير رئاسة الإمارات لفجيران نبدأ وياكم يوم جديد، ودائما ويا يسعد صباحك.

معكم بيسعد صباحك في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد. اليوم وفي كثير كثير من بيئات العمل أصبح الموظف مطالب بإنجاز أكثر من مهمة بالوقت نفسه، ومع أدوات الذكاء الاصطناعي ومع يعني أن الحياة أصبحت أسهل، وأصبح حتى الـ يعني المهام، بعض المهام اللي يعني يمكن كل حد فينا أو بعض الوظائف أصبح كأنه عندك مساعد شخصي، لكن في الوقت نفسه أنت مطالب بإنجاز مهام كثيرة بنفس الوقت. اليوم بنتكلم عن تعدد المهام في بيئة العمل، هل هذا الشيء يعتبر إنجاز أو جودة أقل؟ في ناس عندهم هذه المهارة، هو بإمكانه أن ينجز أكثر من مهمة بنفس الوقت، وبعض الأشخاص بالنسبة لهم لا، يعني صعب. تعدد المهام في بيئة العمل يمكن أصبح ضرورة في بيئة العمل الحديثة، لكن بحسب الدراسات بنتكلم عقب شوي، هل تعدد المهام يسوي لنا تشتت أو بالعكس يعني يساعدنا ننتج بشكل أفضل؟ نرحب بتواصلكم على 0923315115 وخلكم ويانا يعني.

0: أقوال في يسعد صباحك.
1: الله سبحانه وتعالى بعد لو واحد منكم جلس يتعبد ويدعي في مسجد طول حياته 10 سنوات، هل تفكر أن الله سبحانه وتعالى بينزل عليه ذهب وفضة من قبة المسجد ويجلس فيه؟ لا، ما يصير.

0: النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه يتباهى يتباهى بأمته أمته القوية أهل العزوم القوية الذي يقومون ويدركون ويفهمون يفهمون القاسي ويعيشون. الحمد لله باكم أنتم بعد ما سويتوا الحين ورعاكم وصلتوا إلى الموصل ما باكم تكونون يعني تدوروا شيء للترحم لا
1: اشتغلوا
0: اشتغلوا وصابروا واصبروا اصبروا والرفاهية تركوا عنكم. إذا ضيتوا على الرفاهية وعلى الراحة ستقدرون عليها وتصلحون ما تقدرون تواجهون الأشياء اللي بتغطي حاجتكم وبتعزكم. وصيكم كله ولا بتل كله ولا الأشياء حجز النفس نفس اعملوا نفس خدموه ولا تتابعون نفس وبعد فوزنا

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك على الفجيرة FM. شو رايك في يسعد صباحك
1: اليوم مستمعينا؟ نبي رايكم بموضوع تعدد المهام في بيئة العمل. الموضوع اللي نتكلم ونتناقش عنه اليوم، وهل أنت من الأشخاص اللي تقدر أنك تنجز أكثر من مهمة بنفس الوقت، أو تحس أنه يمكن جودة هذه المهام تقل بسبب تعددها؟ في عندنا مشاركة من مريم تقول: طبيعة عملي تفرض علي أتابع أكثر من ملف، لكن دائما أرتب أولوياتي عسب ما يضيع شيء. أيضا عندنا مشاركة يقولون فيها: أحيانا نعتقد أن نحن ننجز بسرعة، لكن بعدين نكتشف أن للأسف في أخطاء كثيرة بسبب الاستعجال. يمكن كثير من الأمور الاستعجال يخلينا ما نركز عدل. بحسب الدراسات أن التنقل المستمر بين المهام يعني يخلينا يقلل إنتاجيتنا، لأن الدماغ يحتاج وقت لين يرجع يركز بكل مهمة. فيعني الأفضل وبحسب الدراسات أن حتى لو مضطر أنك تعمل أكثر من مهمة مع نفس الوقت أو بنفس الوقت، حسب طبيعة عملك المفروض نخلص وبعدين نبدأ المهمة الثانية. سألنا الذكاء الاصطناعي أصدقائنا وبنشوف رأيهم بهذا الموضوع، أو رأيها اليوم بهذا الموضوع.
2: تعدد المهام في العادة يقلل الجودة، لأن التركيز يتشتت. لما تركز على شيء واحد في كل مرة غالباً بتنجز بشكل أفضل، وبتكون النتيجة أكثر دقة. طبعاً أحياناً بنحتاج نوزع وقتنا، لكن الأهم إنك تعرف متى تركز ومتى تنجز بشكل متوازي.
1: يعني كل دائما أقول إن إجاباتها نموذجية. خبرونا مستمعين، هل طبيعة عملك تفرض عليك إن أنت تعمل أكثر من مهمة بنفس الوقت؟ وهل تعدد المهام صدق يسبب تشتت، أو مع الأيام بالعكس؟ يعني طبعا كل حد وطبيعة عمله، لكن مع الأيام نتعود

يعني الواحد يتعود على المهام اللي هو يسويها. رحب بتواصلكم، رسائلكم، تعليقاتكم دائما على 0922-3-1-5-1-5. وعندنا طلب أيضا لأغنية من أغاني أليسا، أغنية فاكر، بنسمعها وبنرجع نستكمل فقراتنا ومواضيعنا دائما بيسعد صباحك.

0: شو رايك في يسعد صباحك.
1: نرجع لموضوعنا مستمعينا. نصبح على كل اللي انضموا لنا الحين, نصبح عليكم بالخير والنور والسرور. اليوم بيسعد صباحك موضوع نقاشنا عن تعدد المهام في بيئة العمل. في عندنا مشاركة من مريم تقول أنا أشوف إذا فتحت أكثر من يعني عمل بنفس الوقت بالنهاية ما أخلص ولا واحد, أفضل أركز على كل مهمة وأنتقل للمهمة اللي عقبها. وفي طبعاً عدد من الدراسات تكلمت عن هذا الموضوع. في دراسة تقول أن الانتقال المستمر بين المهام ممكن يستهلك 40% من وقتك بدون ما يعني تنجز شيء, لأن الدماغ يحتاج لوقت ليستعيد تركيزه بعد كل انتقال. لهالسبب دائماً ينصح الخبراء أن إذا عندك تعدد في المهام سواء بحسب طبيعة عملك أو حسب المهام اللي مطلوبة منك, المفروض كل يعني مهمة شي نبدأها بروحها نخلصها وبعدين نبدأ اللي عقبها. نصبح عليكم جميعا على كل اللي قاعد يتواصلون ويانا. نوفر بيسعد صباحك تقول في النهاية مو المهم كم مهمة خلصت, المهم كيف أنجزتها بجودة أو لا. أهم شيء الاهتمام بالتفاصيل. خبرونا مستمعين, هل أنت من الأشخاص اللي عندك تعدد مهام بحسب طبيعة عملك أو لا؟ وهل يعني مرات صج نتشتت أو الموضوع يمكن يكون بسيط؟ نرحب بتواصلكم, رسائلكم, تعليقاتكم على رقم الواتساب 0922-3-1515. بإمكانكم التواصل ويانا على الواتساب وأيضا الاتصال على 600-45-16.

0: سلامة في صباحك.
1: درب السلامة من العاصمة أبو ظبي، ويانا نقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي. أسعد الله صباحك.

0: يا صباح الخير والنور والسرور يا واضح.
1: صباح النور والسرور، ربي يسعد صباحك.
0: الله يسلمك، وصباحك مباريات كأس العالم.
1: هي أهم شيء الحين مباراة المغرب، فحس لو ما نتابع بس يعني على الأقل قاعد نحاول نتأكد.
0: يعني في وايدين متأكدين، يعني هم يسوقون السيارة الحين يتابعون المباراة، بالعكس خلوا السواقة والتركيز في السواقة أولوية عندكم عن المباراة، من توصلون بتعرفون النتيجة.
1: طبعا يعني طبعا، وبعدين
0: طبعًا
1: يعني
0: المنتخب المغربي. هي نعم،
1: هي الواحد مو مضطر انه يعني مرات، طبعا خاصة هذه السنة مباريات كأس العالم يتكون توقيت غير مناسب، يعني اغلب المباريات يعني نكون يعني اصلا في الدوام او بوقت متاخر
0: وقت النوم،
1: هي فكأننا تعودنا اصلا بس نشوف النتائج.
0: بالضبط. لا في ناس ما شاء الله عليهم ما يفوتون، يقول لك هي شهر كل 4 سنين انا مش مستعد افوت. لا بس مش على حساب صحتك وسلامتك وسلامه الاخرين.
1: صحيح، وخاصه يعني اللي يسوق ما في عذر، اهم شيء سواقتك ودير بالك.
0: تركيزه المفروض يكون 200%. انت اذا انتبهت للمباراه خلاص تركيز ماشي،
1: خلي المباراه لانه ما بتفيدك.
0: هذه نصبح كذلك اختي عواطف على جميع أخواننا العامين في ذات الفجيرة، وكذلك جميع أخواننا المستمعين ومستخدمي الطرقات اللي نتمنى لهم طبعا سلامة الوصول وجهاتهم مع الالتزام بعلامات وإشارات المرور. وفيما يخص حركة سير المرور على طرقات العاصمة أبوظبي، فأحب أبشرك الحمد لله الحركة انسيابية على أغلب الطرقات الداخلية والخارجية، طبعا باستثناء بعض الطرق الداخلية اللي تشهد كثافة مركبات في ساعات الذروة الأولى من هذا الصباح. تتمركز هذه الكثافة على جسر المقطع مصطفح في اتجاه الداخل، وكذلك شارع الخليج العربي نفس الاتجاه، وأيضا على جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد في اتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع الجسور في اتجاه جسر مصطفح ومن جسر ساس النخل في اتجاه جسر المقطع، وكذلك على طريق الروضة القادم مصطفح في اتجاه الداخل إلى العاصمة أبوظبي، وعلى شارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع شاطئ راحة في اتجاه الداخل، وأخيرا شارع محاول نفس الاتجاه. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية ولله الحمد. قبل ما أختم حديث وياكم طبعا أتمنى من الأخوة السائقين عدم الانشغال بغير الطريق بأي صورة كانت، وكذلك الحرص على ترك مسافة تمام كافية بين المركبة والأخرى مع الالتزام بسرعات المحددة على الطرقات، وذلك لسلامتهم وسلامة جميع مستخدمين ومرتادي الطريق. هذا كل ما كان لدينا بخصوص حركة سير المرور على طرقات العاصمة أبوظبي لهذا الصباح. في الختام كل شكر لكم من طاقم عمل إذاعة الفجيرة اف ام لأخواننا المستمعين، ويومكم سعيد وموفق بإذن الله.
1: يومك سعيد وموفق لك، كل الشكر دائما النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائما نتمنى درب السلامة لكل مستخدمي الطريق.

0: مع في يسعد صباحك.
1: من إمارة دبي ويانا المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي. صبحت الله بالخير.
2: يا مرحبا. صبحت الله بنور عافيتي عبات في
1: حالة. الحمد لله بخير. طمنيني عنك.
2: يا مرحبا. الحمد لله بخير. نعملي من سلمت أيضا تحية صباحية جميع مستمعي ذا الفجيرة والعاملين فيها. نبدأ هذا الصباح مع دوريات الأمنية وتم إبلاغي ومشاهدتي لمغربة في إدارة من القيادة والسيطرة أن الزحام مروري يبدأ في شارع الإمارات من الجسر الصدع بشارقة باتجاه جبل علي والعاصمة أبوظبي. أيضا الزحام مروري في شارع الشيخ محمد بن زايد ويبدأ من الشارقة دبي من الجسر الأول للثالث. أما عن شارع الاتحاد فتكون الزحمة المرورية لمستخدمي نفق النهدة والمتجهين نفق النهدة العملي شارع دبي. ومن الطرقات الداخلية الزحام في شارع دمشق باتجاه شارع النهدة المؤدي إلى شارع الوحيدة. بينما الحركة طبيعية في مدخل نفق مركز دبي تجاري ونفق الشندقة والمطار من ديرة إلى برج دبي وفي الاتجاه المعاكس من برج دبي إلى ديرة. أيضا الحركة طبيعية على معبر الخي التجاري من ديرة إلى برج دبي وفي الاتجاه المعاكس من برج دبي إلى ديرة. في كل من مدخل نفق مركز في كل من شارع الخير وشارع الميدان الحركة طبيعية من دبي لبضاي من بضاي إلى دبي. في الختام نذكر الأخوة الساقين والمستمعين بأن هاتف النجاة 999 للحالات الطارئة فقط ونعني فيها طلبت 9 في حريق المركبة اعتداء السطو بين مركز اتصال 901 الحالات غير الطارئة. رافقتكم السلام أينما كنتم وكل شيء لإذاعة الفجيرة.
1: شكرا دائما لك يوم سعيد المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي. ودائما نتمنى درب السلامة لكل مستخدمي الطريق. مستمعين فاصل وراجعين.

0: الإمارات وطن جمع أكثر من 200 جنسية تحت سماء واحدة.
1: الإمارات دار للكل،
0: فصار الانتماء فيها شعوراً يتجاوز المكان.
2: الإمارات ما عشت أنا بغربي حقيقة.
0: نقترب من قصص المقيمين الذين وجدوا في الإمارات بيتاً وفرصة وحلماً تحقق.
3: النشيد الوطني اللي أنا حافظه حافظ النشيد الوطني الإمارات.
0: نستمع إلى حكاياتهم، نستمع إلى ذكرياتهم الأولى وتجاربهم التي صنعت منهم جزءاً من هذا الوطن.
1: في الحقيقة كلنا كوافدين أو مقيمين حبينا البلد
0: لأننا في الإمارات. الكل إماراتي. وطن ثاني مع واطف محمد، كل سبت الساعة 8 المساء على الفجيرة FM. عندك شغف بالمعرفة لكن ما عندك وقت انك تقرأ كل الكتب؟ يبنى لك الحل في بودكاست صفحات ذكية، يختصر عليك المشوار ونحن نختار لك افضل الكتب العالمية في الإدارة، علم النفس، تطوير الذات والمهارات. بتسمع الكتب وين ما كنت، ثقف نفسك ووفر وقتك. صفحات ذكية من إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي، كل سبت الساعة 11 الصبح على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك على الفجيرة FM.
1: دائما ويا يسعد صباحك وادر بالسلامة لكل مستخدمي الطريق وين ما كنتوا سايرين مستمعينا تصلون مقاصدكم سالمين غانمين. خلكم ويانا في تمام الساعة الثامنة بنكون ويا موجز الأخبار المحلية والعالمية مع زميلة خديجة علي. بعد الموجز بنستكمل فقراتنا بيسعد صباحك، بنكون دائما مع فقرة من الفجيرة والكثير أكيد من الفقرات. خلكم دائما ويا 92.6 الفجيرة FM، ونرحب بتواصلكم على رقم الواتساب 0922315115.

0: راشد، هيئة الأعمال الخيرية العالمية تؤهل مجمعا تعليميا وتدعم القطاع الصحي في سوريا. وكيل وزارة الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية المالديف. وزارة الخارجية تسمح بسفر مواطني الدولة إلى الجمهورية اللبنانية اعتبارا من 29 من يونيو 2026. الوطني الاتحادي يشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي بالقاهرة. مركز الفجر لنظم المعلومات والحكومة الرقمية ينفذان تمرينا لتعزيز الأمن السيبراني. بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، دبي للصحافة ينظم ورشة حول معايير المحتوى الإعلامي المعتمدة في الدولة. إقليميا ودوليا، أمريكا وإيران اتفاق على الاتفاق. توغل إسرائيلي جديد في جنوب سوريا. الدعم السريع توافق على ممرات آمنة في الأبيض بتنسيق دولي. مستشار ألماني مصدوم بعد مقتل 6 أشخاص بإطلاق نار بمركز لرعاية الشباب. في الاقتصاد، الاتحادية للضرائب ارتفاع معاملة التسجيل الضريبي إلى 1.7 مليون معاملة بنمو 20% في عام 2025. مجلس إدارة غرفة الفجر يعتمد ميزانية عام 2025 ويحدد موعد الجمعية العمومية المقبلة. الثقافة المالية في الإمارات منظومة متكاملة تعزز الادخار والاستثمار والاستقرار المجتمعي والاقتصادي. في الرياضة، منتخب الإمارات يفوز على عمان في بطولة الشباب لكرة اليد. دوري أبو ظبي للسباقات المستقلة ينطلق دوليا من حلبة إيمولا الإيطالية في سبتمبر المقبل. وشرطة أبو ظبي تحصد لقب بطولة الشرطة للفنون القتالية بنسختها 8. منتخب البرازيل يفوز على نظيره الياباني ويتأهل لدور 16 في مونديال 2026. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم، حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تار بالدستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: فالإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة.

0: قرار رشيد.
1: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
2: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: نطلع الشمس في يسعد صباحا.
1: انطلقت اليوم وفي تمام الساعة 5:34 صباحا أولى رحلات قطار الركاب من لفجيرة إلى العاصمة أبوظبي. يشكل القطار نقلة نوعية في قطاع النقل في دولة الإمارات، كون يساهم في توسيع خيارات النقل المتاحة، توفير خيار حديث وموثوق لتنقل الأفراد بين إمارات الدولة، سواء لأغراض العمل أو الزيارات العائلية أو الترفيه أو حتى لإنجاز المهام اليومية، مما يدعم منظومة النقل القائمة وتتكامل معها. هذا المشروع لا يقتصر على وسيلة نقل حديثة بسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، بل يشكل قفزة نوعية تختزل الزمن وتغير خريطة العيش والعمل والاستثمار بين مختلف إمارات الدولة. فالسكك الحديدية ستمتد عند اكتمال الشبكة على طول 900 كيلومتر لتربط بين 11 مدينة ومنطقة حيوية من الغويفات وصولا للفجيرة.

من مطلع الشمس لفجيرة نجح المواطن أحمد محمد غريب البالغ من العمر 82 عام بتطوير أصناف من المانجو تتناسب مع البيئة المحلية داخل مزرعته في إمارة لفجيرة. أصبحت تنتج نحو 12 طن من المانجو في المواسم الجيدة. في الوقت الذي يبدأ كثيرين يومهم يكون المواطن أحمد محمد غريب قد أنهى جزء من جولته داخل مزرعته في إمارة لفجيرة. يبدأ الساعة 6:30 الصبح يتنقل بين أشجار المانجو ويتابع العمال ويشرف بنفسه على أعمال الري والتسميد والتقليم بروتين يومي حافظ عليه لأكثر من 50 عام. ويقول الزراعة لم تعد بالنسبة لي مجرد مصدر دخل، أصبحت جزء من حياتي اليومية. أبدأ عملي اليومي في المزرعة من الساعة 6:30 صباحا، أتابع العمال بنفسي خلال فترة الصباح، لأن الزراعة تحتاج لوجود صاحبها، فالعمر لا يمنع الإنسان من العمل إذا كان يحب ما يقوم به. يقول على الرغم من أني واجهت تحديات كثيرة خلال مسيرتي، أبرزها صعوبة توفر المياه في مزرعتي القديمة، الأمر اللي هدد استمرار نشاطي الزراعي. وعندما أصبح الماء صعبا في المنطقة منحني صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم لفجيرة مزرعة في منطقة البدية، استكملت فيها مشوار الزراعة وما زلت أعمل فيها حتى اليوم. وأضاف ارتباطي بالأرض لم يقتصر على زراعة المانجو، أزرع أيضا أنواع متعددة مثل البطيخ وعدد من المحاصيل الزراعية الأخرى، كما أن معظم احتياجات أسرتي الغذائية تأتي من إنتاج المزرعة.

0: نطلع الشمس في يسعد صباحا.
1: نظم مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية وبالتعاون مع حكومة الفجيرة الرقمية تمرين سبراني 2026 في إطار الجهود الرامية لتعزيز الجاهزية السبرانية وبناء المرونة الرقمية في إمارة الفجيرة. يأتي تنظيم هذا التمرين لدعم منظومة الأمن السبراني، رفع كفاءة الجهات الحكومية في التعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة للهجمات الإلكترونية، بما يواكب متطلبات حماية البنية التحتية الرقمية ويضمن استمرارية الخدمات الحكومية. شهد التمرين مشاركة ممثلين عن 12 جهة حكومية في الإمارة من خلال تطبيق سيناريوهات تحاكي هجمات سبرانية واقعية، بهدف اختبار مستوى الجاهزية وتعزيز التنسيق المشترك ورفع كفاءة الفرق وآليات الاستجابة للحوادث الأمنية. ركز التمرين على ترسيخ ثقافة الجاهزية الاستباقية، تمكين المشاركين من التعامل مع الحوادث الإلكترونية وفق منهجيات عملية، بما يساهم في تسريع الاستجابة وتحسين آليات اتخاذ القرار وتعزيز تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، بما يدعم أمن الفضاء الرقمي في إمارة الفجيرة.

0: 92.6. كيف الجو؟ في يسعد صباحك.
1: دائما من المركز الوطني للأرصاد ويانا اليوم المتنبأ الجوي سلطان الكثيري. صبحك الله بالخير.
2: يا مرحبا. صباح الخير.
1: صباح النور والسرور. تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. حالة الطقس المتوقعة: صحو إلى غائم جزئيا أحيانا شمالا وشرقا، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا غربا مثير الغبار. أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 22.9 درجة مئوية وكانت على ركنة. درجة الحرارة العظمى المتوقعة على الدولة المناطق الساحلية والجزر من 35 إلى 41، المناطق الداخلية من 41 إلى 46 درجة مئوية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. هذا بيتمنى لكم المركز الوطني للأرصاد يوما سعيدا.
1: يومك سعيد وموفق ولكل شكر. دائما المتنبأ الجوي سلطان الكثيري من المركز الوطني للأرصاد.
0: جولة فجيرة في يسعد صباحك.
1: أما بالنسبة لدرجات الحرارة في هذه الأثناء ببعض مناطق إمارة الفجيرة: في دبل الفجيرة 2 35.2، ضدنا 32.6، مطار

الفجيرة 32.8 ومطار الفجيرة 33 أطويين 37.3 مسافي 36.6 وفي الفرفار 33.1 ومستمعينا نحن متواصلين ويسعد صباحك خلكم ويانا.

0: مثل عند العرب يقولون لي ما بنى بيت حماية بيت التقى قبل الشقة ولا في الشطات ما هو حالها.
1: وأبنانا هذه لا ينسون ولا يهملون الماضي.
2: ذكريات الآباء والأجداد، عاداتنا وتقاليدنا، وسنعنا الإماراتي في بودكاست من الماضي مع إيمان إبراهيم، كل سبت الساعة 3 العصر على الفجيرة FM. جيلا بعد جيل تمر الأيام والأعوام ليصنعوا الإنجاز، ووراء كل جيل قصة ترويها صانعة الأجيال. بودكاست صانعة أجيال مع خديجة علي، كل سبت الساعة 3:30 العصر على الفجيرة FM.

0: تواريخ في يسعد صباحك.
1: بهي تواريخ اليوم يصادف عدد من الأيام العالمية، منها اليوم الدولي للكويكبات، مناسبة أقرتها الأمم المتحدة للتوعية بمخاطر الكويكبات، وأحياء أيضا لذكرى حدث بعام 1908 تونكسا. وبعض الدول تحتفل بيوم وسائل التواصل الاجتماعي، يعتبر احتفال عالمي انطلق بالعام 2010 لإبراز دور هذه المنصات في التواصل الإنساني. أيضا نعيد استقلال الكونغو الديمقراطية، ذكرى استقلال البلاد عن بلجيكا كان ب 30 يونيو من عام 1960. مستمعينا، نحن دائما ناوية يسعد صباحك، نرحب بتواصلكم ورسائلكم تعليقاتكم على 0922 3 1515. في تمام الساعة 9 بنكون ويا موجز للأخبار المحلية والعالمية مع الزميلة خديجة علي. بعد الموجز بنستكمل يسعد صباحك، بنكون مع العناوين وفقرات كثيرة، خلكم ويانا.

وعيونه وساره مزتك تدمير روح ولشوفتك ملتاع معماري ومعماري يا راحتي ودواي صوتك وهمسك ناي لمرك انا

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: التاسعة بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. محمد بن راشد: فرحتنا اليوم مغربية، ألف مبروك لشعب وملك ومنتخب المغرب. سعود بن صقر يستقبل السفير الإندونيسي لدى الدولة. نائب حاكم أم القوين يشهد تخريج دفعة العز والشموخ بالكلية التطبيقية البريطانية.

الاعتداءات الإسرائيلية على القنيطرة ودرعا وتؤكد رفضها لانتهاك سيادة سوريا. الوطني الاتحادي يشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي بالقاهرة. مدينة الفجيرة للإبداع تنظم ورشة توعية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مركز الفجيرة لنظم المعلومات والحكومة الرقمية ينفذان تمرينا لتعزيز الأمن السيبراني. من قلب محطة الفجيرة أجواء الاحتفاء بأول رحلة ركاب لقطار الاتحاد. إقليميا ودوليا، أمريكا وإيران اتفاق على لا اتفاق. مسؤول أممي يحذر بشدة من توسيع إسرائيل نطاق سيطرتها الميدانية في الأرض الفلسطينية. سوريا والعراق لجان مشتركة في الطاقة والزراعة والنقل والمنافذ الحدودية. فنزويلا تهتز بعد 5 أيام من الزلزال المدمر. إصابة 3 أشخاص بانفجار في مبنى سكني في موناكو. في الاقتصاد، مجلس إدارة غرفة الفجيرة يعتمد ميزانية 2025 ويحدد موعد الجمعية العمومية المقبلة. المصرف يطلق هويته المؤسسية الجديدة.

0: طاقة رياح بقدرة 1 جيجاوات بكازاخستان. الذهب يتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري منذ عام 2008. في الرياضة، شرطة أبوظبي تحصد لقب بطولة الشرطة للفنون القتالية بنسختها 8. دوري أبوظبي للسباقات المستقلة ينطلق دوليا من حلبة إيمولا الإيطالية في سبتمبر. منتخب الإمارات يفوز على عمان في بطولة الشباب لكرة اليد. منتخب المغرب يتخطى نظيره الهولندي بركلات الترجيح ويتأهل لدور 16 في مونديال 2026. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

0: فجيرة اف ام والهوى شرقي. عناوين في يسعد صباحك.
1: عناوين الصفحة الأولى لجريدة الاتحاد. رئيس الدولة ونائبه يهنئون رئيس سيشل بمناسبة ذكرى اليوم الوطني. ومصدر تضع حجر الأساس لمحطة طاقة رياح بقدرة 1 جيجاوات بكازاخستان. وانطلاق أولى رحلات قطار الركاب بين العاصمة أبوظبي والفجيرة زمن الرحلة 1:45. لتعزيز الترابط الاقتصادي والاجتماعي بين إمارات الدولة والخارج.

اليوم انتهاء موعد تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام، والإمارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية على القنيطرة ودرعا دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، أكدت رفضها لانتهاكات سيادة روسيا سوريا. الإمارات تتضامن مع قطر وتعزي في وفاة مواطن إثر حادث بحري. هذه كانت أبرز عناوين الصفحة الأولى للاتحاد.

ضاحك عناوين الملحق الاقتصادي لجريدة الاتحاد. مصدر: تضع حجر الأساس لمحطة طاقة رياح في كازاخستان. 880 ألف منزل يساهم المشروع في تزويدها بالكهرباء. وموانئ أبوظبي والإمارات للألمنيوم تستثمران 84 مليون درهم في ميناء خليفة. وإكس آر جي تستحوذ على حصة في مناطق التطوير والإنتاج بمشروع الأرجنتين للغاز الطبيعي المسال. أما في الملحق الرياضي لجريدة الاتحاد، مانشستر سيتي يعلن رسمياً تعيين ماريسكا مديراً فنياً بعقد يمتد لثلاث سنوات مع النادي السماوي. وثلاث محطات كبرى تقود صيف الفنون القتالية من لاس فيغاس إلى العاصمة أبوظبي يوليو يخطف جمهور UFC. شرطة أبوظبي تحصد لقب النسخة الثامنة في بطولة الفنون القتالية بمشاركة 59 لاعب ولاعبة. والشراع الحديث يحصد ثلاث ميداليات في دولية البارح في البحرين. هذه كانت أبرز عناوين الملحق الرياضي للاتحاد.

0: فخورين بالإمارات في يسعد صباحك.
1: الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، الإمارات تبذل جهود استثنائية لدرء خطر المخدرات. يعد وقوع أحد الأبناء في مصيدة المخدرات من أكبر الصدمات التي قد تتعرض لها الأسر، والتي تتصارع فيها لدى الوالدين أحاسيس الخوف على الابن والشعور بالخيبة والخسارة مع القلق من النظرة المجتمعية للعائلة. هذه العاصفة الكبيرة من المشاعر والأفكار تضع الأسر بين خيارين، إما التكتم على هذه المصيبة كما قد يسمونها ومحاولة علاجها وتلافيها بطرق غير منهجية قد تكون عادة غير مجدية، وأما اللجوء إلى الجهات المختصة بطلب النصيحة والاستشارة وثم العلاج والتأهيل، وهما خياران لا يمكن أن يفصل بينهما إلا الوعي والنضج الأسري ووضع الأمور في نصابها الحقيقي. وتبذل دولة الإمارات العربية المتحدة جهود استثنائية لمنع تسلل المخدرات إلى مجتمعنا وملاحقة المروجين ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بالثروة الوطنية الأغلى وهم الشباب، إلا أن هذه الجهود لا يكتمل تأثيرها إلا عبر تكامل الجهود المجتمعية والأسرية مع الجهود الحكومية، لا سيما في ظل سيطرة العالم الرقمي الذي يتخطى كل الحواجز ويستطيع الوصول إلى أبنائها في عقر دارهم وبين أحضان أسرهم وأصدقائهم. فحماية المجتمع لا تقوم فقط على صرامة الإجراءات، بل لابد معها من قوة الوعي والفكر وتماسك الأسر ونضج المجتمع.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك على الفجيرة اف ام.
1: دائما مستمعينا ويسعد صباحك، متواصلين وياكم اليوم نتكلم عن تعدد المهام. ببعض الأعمال تتطلب منا أن نحن نعمل على عدد من المهام بنفس الوقت. بحسب دراسة تم إجراءها بجامعة كاليفورنيا، أشارت هذه الدراسة أن الموظف إذا انقطع عن مهمة معينة كان هو يسويها سواء بسبب أنه يستكمل مهمة أخرى أو استقبل رسالة أو مكالمة أو حد قاطعها، يحتاج تقريبا ل 23 دقيقة حسب يعني يرجع يركز بنفس المهمة اللي كان يسويها. ودراسة نشرتها مايكروسوفت قالت أن كثرة التنقل بين التطبيقات، البريد يعني إيميلك، اجتماعات، كل شوي يعني تفتح التليفون، هذا الشيء يستهلك جزء كبير من وقت العمل ويزيد الشعور بالإرهاق الذهني. حتى لو ما أنجزت شيء بس بتكون مرهق. نرحب بتواصلكم على 0922 3 1 5 1 5 وخلكم ويانا.

بيت العائلة من الاثنين للجمعة من وحدة الظهر لين أربع العصر مع حمود محمد ونورا مبارك على الفجيرة FM.

هاي واي من الاثنين إلين الجمعة من الساعة 4 لين الساعة 7 المساء مع عبدالله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك على الفجيرة اف ام.
1: وصلنا واستمعينا لنهاية برنامجنا اليوم.

عدد من المهام بنفس الوقت دليل على الكفاءة، لكن في حقيقة الأمر أن الجودة محتاجة لتركيز عسب ننجح. لازم نتعلم دائما نرتب أولوياتنا ونعطي كل مهمة حقها، ننجز بشكل أفضل ونقلل من الأخطاء والضغوطات. نتمنى لكم يوم مليء بالإنجازات والتركيز، ونلتقيكم بإذن الله باكر بنفس التوقيت. بيسعد صباحك دائما اللقاء من 7 لـ10 الصبح. أما مع الختام أتقبلوا تحياتي وياكم في يسعد صباحك، في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد، ومع السلامة.

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: العاشرة تماما بتوقيت الفجيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين. محمد بن راشد: فرحتنا اليوم مغربي، ألف مبروك للشعب وملك ومنتخب المغرب. الإمارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية على القنيطرة، ودرعا تؤكد رفضها لانتهاك سيادة سوريا. وانطلاق أول رحلة لقطار ركب من الفجيرة إلى أبوظبي ضمن التشغيل التمهيدي لشبكة السكك الحديدية الوطنية. إلى التفاصيل أهلا بكم. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، شعب وملك ومنتخب المغرب بمناسبة التأهل إلى دور 16 ضمن نهائيات كأس العالم. وقال سموه عبر حسابه في منصة إكس: إن تأهل أسود الأطلس يعكس الروح القتالية والإبهار العربي أمام العالم، مقدما التهنئة للشعب المغربي وقيادته ومنتخبه. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة سعادة يودا نوغراها سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. وأشاد السفير الإندونيسي بعمق العلاقات بين البلدين وبالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة. تسلم سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي وكيل وزارة الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة ثوريق إبراهيم سفير جمهورية المالديف لدى دولة الإمارات، وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مجالات عدة تشمل السياحة والاستدامة والطاقة المتجددة. أعلنت وزارة الخارجية السماح بسفر مواطني الدولة إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة اعتبارا من أمس، وأكدت الوزارة أن التسجيل في خدمة تواجدي إلزامي قبل السفر مع استكمال جميع البيانات المطلوبة، داعية المواطنين إلى تحديث بياناتهم وإبلاغ الجهات المختصة عند العودة. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية واستهداف مناطق في محافظتي القنيطرة ودرعا، مؤكدة رفضها انتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا للقانون الدولي واتفاق فض الاشتباك لعام 1974، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف التصعيد وحماية الأمن والاستقرار الإقليمي. نظمت مدينة الفجيرة للإبداع بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة ممثلة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية ورشة توعوية حول مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار جهود تعزيز الوعي القانوني والأمني لدى الموظفين. وتناولت الورشة التي قدمها الرائد عمر عبد الله الهامور أبرز التحديات والمخاطر المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد والأمن المجتمعي، إلى جانب التعريف بالمؤشرات التي قد تدل على وجود أنشطة مالية مشبوهة. نظم نادي دبي للصحافة أمس بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ورشة إعلامية تخصصية بعنوان معايير المحتوى الإعلامي المعتمدة في دولة الإمارات ضمن سلسلة ورش إعلامية قدمها سعادة محمد سعيد الشحي نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بحضور سعادة نهال بدري أمين العام لمجلس دبي للإعلام ومريم الملا مديرة نادي دبي للصحافة ونخبة من الإعلاميين وصناع المحتوى والمتخصصين في قطاع الإعلام، وذلك في مقر النادي بدبي. وننتقل إلى الملف الدولي. أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفت في تصريحات لشبكة فوكس نيوز أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع على أن تجرى محادثات فنية على هامشها مع الجانب الإيراني. يرى مراقبون أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يمثل هدنة مؤقتة لإدارة الأزمة أكثر من كونه تسوية نهائية في ظل استمرار الخلافات حول الملف النووي ومضيق هرمز والأموال المجمدة، ويعكس الاتفاق حالة انعدام الثقة بين طرفين مع استمرار المفاوضات للوصول إلى تفاهمات بشأن حرية الملاحة في المضيق وسط مخاوف من عودة التصعيد إذا تعثرت المحادثات. حذر نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكباروف من استمرار تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وتصاعد العنف والنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية بما يهدد فرص حل الدولتين. وأكد الأكباروف خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي ضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، داعيا إلى وقف التصعيد والالتزام بالقانون الدولي ومشددا على أهمية تحقيق السلام على أساس حل الدولتين. أصيب رجل الأعمال الأوكراني فاديم يرمولايف وشخصان آخران أثر انفجار عبوة

0: وأعلن المدعي العام أن تحقيقات جارية للعثور على المشتبه به، فيما وصف أمير موناكو البير الثاني الحادثة بأنها جريمة نكراء. وأكدت السلطات تعزيز الإجراءات الأمنية في موقع الانفجار. في الاقتصاد، نظم مركز الفجر لنظم المعلومات الجغرافية بالتعاون مع حكومة الفجر الرقمية التمرين السبراني للجهات الحكومية في الإمارة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الجاهزية السبرانية وبناء المرونة الرقمية. يأتي تنظيم التمرين ضمن مبادرات المركز الهادفة إلى دعم منظومة الأمن السبراني وتعزيز القدرات المؤسسية للجهات الحكومية في التعامل مع مختلف السيناريوهات والهجمات السبرانية المحتملة، بما يتواكب مع متطلبات حماية البنية التحتية الرقمية ويحافظ على استمرارية الخدمات الحكومية. انطلقت صباح اليوم أول رحلة لقطار ركاب من محطة الفجيرة إلى محطة مدينة محمد بن زايد في أبو ظبي، إذانا ببدء التشغيل التمهيدي لخدمة نقل الركاب ضمن شبكة السكك الحديدية الوطنية، في خطوة تعزز منظومة النقل المستدام وتربط إمارات الدولة بشبكة حديثة وآمنة. الزميل عثمان شلكاوي تواجد في محطة الفجيرة والتقى سعادة عذراء المنصوري المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة قطارات الاتحاد لخدمة الركاب للحديث عن هذه الرحلة الأولى وأهميتها.
1: احنا جدا جدا سعيدين اليوم، اليوم اللحظة تعتبر تاريخية بالنسبة لقطارات الاتحاد وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة. هذا أول قطار ركاب بينطلق في الإمارات، ومع هذا الافتتاح احنا مو بياسين نفتتح قطار اليوم، احنا ياسين نفتتح فرص، نفتتح قطاع جديد، نفتتح possibilities ان الناس ينتقلون من مكان لمكان بشكل جديد وبجو جديد كذلك. فاليوم نحن جدا فخورين، اللهم لك الحمد، ونترقب المسافرين بدأوا يوصلون، وإن شاء الله بتكون رحلتنا الأولى within a few minutes. هذه المحطة طبعا تعتبر في مكان جدا استراتيجي في مدينة الفجيرة، يعني نحن الحين بننطلق من يمكن من أجمل المعالم. الركاب اللي اليوم بيركبون القطار بيشوفون شروق الشمس إن شاء الله أثناء رحلتهم من الفجيرة لين أبو ظبي، وبتبدأ ملامح الدولة تطلع عندهم. الرحلة جدا مميزة، الرحلة تاريخية، الرحلة يعني يمكن تسطر بالذكرى كذلك. إحنا جدا فخورين باللحظة اليوم. طبعا اليوم إن شاء الله إحنا عندنا 3 رحلات من الفجيرة إلى أبو ظبي، وكذلك 3 رحلات من أبو ظبي للفجيرة. 30 يونيو هذا التاريخ، يعني اللهم لك الحمد يمكن بيكون تاريخ ثابت في يعني إنجازات الإمارات إن شاء الله وبداية جديدة. فنحن نترقب كذلك زملائنا كذلك في محطة محمد مدينة محمد بن زايد في أبو ظبي، يترقبون استقبال أول ضيوف من قطارات الاتحاد على متن القطار في أبو ظبي. طبعا اليوم القطار بيتحرك مع الركاب بسرعة 200 كيلومتر في الساعة، سعة كل قطار إن شاء الله بتكون 400 راكب. واليوم كذلك بيتم تقديم قائمة متميزة من الأطعمة بأيادي إماراتية بنكهة إماراتية. طبعا احنا احتفالا بالاسبوع الاول قائمة الطعام ان شاء الله بتكون مجانية، نبي نسمع رأي الركاب وكذلك يساعدونا في تصميم رحلة الركاب، فنحن جدا مترقبين حق هذا اليوم.
0: تراجعت أسعار الذهب أكثر من 1% اليوم متجهة نحو أكبر انخفاض شهري منذ أكتوبر 2008 مع توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية. كما تراجعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم وسط توقعات بتسجيل خسائر شهرية وفصلية. في الملف الرياضي، توج فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية بدرجة فوق العام للترايثلون في ختام الموسم، وذلك للموسم الثاني على التوالي، مؤكدا بذلك استمرار مشروعه الرياضي الناجح وقدرته على صناعة الأبطال واستدامة الصدارة في إنجاز رياضي يترجم النقلة النوعية والمستدامة للرياضة في إمارة الفجيرة، وينجح من خلاله الفريق في كتابة فصل جديد من التميز المؤسسي. جاء هذا التتويج التاريخي ثمرة موسم طويل وحافل امتد عبر 6 محطات تنافسية كبرى شهدت مشاركة نخبة من أقوى أندية ولاعبي الدولة، واكتسح أبطال الفجر الفئة الرئيسية للدوري لسيما فئتي سبرنت والسوبر سبرنت محققين أكبر عدد من الميداليات الملونة والنقاط التراكمية، فضلا عن الصعود إلى منصات التتويج في فئتي الأولمبيك والجونيور، مما منح النادي صدارة الترتيب العام عن جدارة واستحقاق. تأهل منتخب البرازيل لدور 16 من كأس العالم 2026 بعد فوزه على اليابان بنتيجة 2-1 بعدما قلب تأخره بهدف إلى انتصار بفضل هدفي كاسيميرو وغابرييل مارتيني.

0: ليو في المقابل ودعت ألمانيا البطولة بعد خسارتها أمام باراغواي بركلات الترجيح 4-3 عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل منهما. يلتقي منتخب باراغواي في الدور المقبل مع الفائز من مواجهة فرنسا والسويد. تأهل منتخب المغرب إلى دور 16 من كأس العالم 2026 بعد فوزه على هولندا بركلة الترجيح 3-2 في إنجاز جديد لأصول الأطلس بقيادة المدرب واللاعبين الذين قدموا أداء بطوليا من بينهم ياسين بونو، أشرف حكيمي، حكيم زياش، إسماعيل الصيبري وعيسى ديوب الذين ساهموا في قيادة المنتخب إلى هذا التأهل المستحق. إنجاز جديد يكتبه أسود الأطلس في تاريخ الكرة المغربية والعربية بأداء قتالي وروح عالية أثبتت أن المنتخب المغربي بات من كبار المنافسين عالميا. تحية للاعبين والجهاز الفني والجماهير المغربية التي تواصل دعم منتخبها في هذه المشاركة الاستثنائية. حالة الطقس في الفجر اليوم الثلاثاء صحو غائم جزئيا، أحيانا تظهر السحب المنخفضة قد تكون ركامية بعد الظهر والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. الرياح جنوبية شرقية شمالية غربية من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كيلومتر في الساعة. حالة البحر خفيف الموج. عن درجات الحرارة فقد بلغت في الفجيرة 36 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 64%. في دبا بلغت درجة الحرارة فيها 35 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 72%. في الطويين بلغت درجة الحرارة 39 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 26%. أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة 41 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 16%. أخيرا درجة الحرارة في الفرفار بلغت 40 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 16%. المزيد عن حالة الطقس في الدولة بشكل عام مع المتنبئ الجوي من المركز الوطني للأرصاد سلطان الكثير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حالة الطقس المتوقعة صحو إلى غائم جزئيا أحيانا شمالا وشرقا. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا غربا مثير الغبار. أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 22.9 درجة مئوية وكانت على ركنة. درجة الحرارة العظمى المتوقعة على الدولة المناطق الساحلية والجزر من 35 إلى 41، المناطق الداخلية من 41 إلى 46 درجة مئوية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. هذا ويتمنى لكم المركز الوطني للأرصاد يوما سعيدا.
0: نحن كذلك مستمعينا نتمنى لكم يوما سعيدا. إلى هنا وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء. كنتم مع

0: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: أقسم بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تاكد استروي.
4: خدمتكم بالقوات المسلحة شرف.
0: فالإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: الفجيرة اف ام
1: واللي هو شرقي.
0: يا مرحبا بك عد مالاح بارق، او عد نجم في السماء بان نوره، سهيل الذي لا بان في الصبح شارق، تبدا المواسم والحياة مطيورة. يا سائلا عن حسبة الوقت والدر، تلقى جوابه في السنين القديمة، تبدأ بنجم سهيل والوقت يفتر، وتعد عشرات الشهور العظيمة. تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي، يوميا الساعة 10:30 الصبح على الفجيرة اف ام. الدرور بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

سادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة. وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. السادة المتابعين، نطوف معكم اليوم في الدر الـ20 الذي يبدأ في 26 يونيو وينتهي

0: 5 من يوليو، وهذا الدر هو امتداد لفترة القيض التي تمتاز بالحرارة العالية وبصعوبة التواجد تحت أشعة الشمس. وكان الأهالي قديما يحذرون من الوقوف تحت الشمس حتى لا يصاب الإنسان بضربة الشمس. وهذه الأيام يبدأ المزارعون بتجفيف التمر ووضعه في المسطاح، والمسطاح مكان مرتفع يتعرض لأشعة الشمس بشكل يومي، يتم فيه تجفيف التمر وفرز أنواعه في أكياس تسمى الخصف، ومن ثم وضعه في المخازن التي يطلق عليها البخار. ويختلف تخزين التمور باختلاف أنواعها، ومنها ما يستخدم كبسال خاصة التمر الكبير الحجم والأكثر جفافا، والآخر يستخدم لعمل الدبس وهي التمور التي تكون لينة وفيها كميات كبيرة من الدبس. وحقيقة يستبشر الأهالي هذه الأيام بموسم صيد وفير من الأسماك السطحية مثل الغلاية والقرنشوعة. وكان الصيادين قديما يقومون بتوزيع محصول الصيد على الأهالي الذين يساعدونهم في عملية سحب الشباك على الشاطئ، ويتم حقيقة توزيع محصول الأسماك على الجميع. وتعد فترة القيض فترة صعبة وشاقة على الأهالي، رغم أنها فيها الكثير حقيقة من المحاصيل الزراعية التي لا تتوفر إلا في فترة الصيف. متابعين الكرام، وصلنا معكم لنهاية لقائنا لهذا اليوم، وفي أمان الله.
1: الدرور بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: هاي واي من الاثنين إلين الجمعة من الساعة 4 لين الساعة 7 المساء مع عبدالله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: شو بدنا نحضر هالأسبوع؟ شو بدنا نحضر هالأسبوع؟
2: ما قالك إلا بوب كورن.
1: خلص تمام حناكل بوب كورن بالسينما، بس بدنا نحضر موفي. شو بدنا نحضر؟ بوب كورن.
3: يعرض في صالات السينما في الإمارات لهذا الأسبوع.
2: يلا ركز، اسمع بوب كورن وقرر شو رح نروح نحضر بالسينما.
0: بوب كورن كل سبت الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
2: أو لك هيك بصير فينا بالأخير؟
1: بديك بوب كورن؟

0: لفجيرة أف أم واللي هو شرقي.
1: آخر الأخبار على الفجيرة أف أم.
2: الحادية عشرة تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. محمد بن راشد: فرحتنا اليوم مغربية، ألف مبروك لشعب وملك ومنتخب المغرب. سعود بن صقر يستقبل السفير الإندونيسي لدى الدولة. نائب حاكم أم القوين يشهد تخرج دفعة العز والشموخ بالكلية التطبيقية البريطانية. وكيل وزارة الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية المالديف. الإمارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية على القنيطرة ودرعا وتؤكد رفضها لانتهاك سيادة سوريا. الوطني الاتحادي يشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي بالقاهرة. مدينة الفجيرة للإبداع تنظم ورشة توعية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مركز الفجيرة لنظم المعلومات والحكومة الرقمية ينفذان تمرينا لتعزيز الأمن السيبراني. من قلب محطة الفجيرة أجواء الاحتفاء بأول رحلة ركاب لقطار الاتحاد. إقليميا ودوليا: أمريكا وإيران اتفاق على الاتفاق. مسؤول أممي يحذر بالشدة من توسيع إسرائيل نطاق سيطرتها الميدانية في الأرض الفلسطينية. تواقل إسرائيلي جديد في جنوب سوريا. الدعم السريع: توافق على ممرات آمنة في الأبيض بتنسيق دولي. مستشار ألمانيا مصدوم بعد مقتل 6 أشخاص بإطلاق نار بمركز لرعاية الشباب. إصابة 3 أشخاص بانفجار في مبنى سكني في موناكو. في الاقتصاد: مجلس إدارة غرفة الفجيرة يعتمد ميزانية 2025 ويحدد موعد الجمعية العمومية المقبلة. صندوق أبوظبي للتنمية يمول استثمارات استراتيجية بقيمة 562 مليون درهم بعدة دول خلال عام 2025. مصدر: تضع حجر الأساس لمحطة طاقة رياح بقدرة 1 جيجاوات بكازاخستان. الذهب يتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري منذ عام 2008. تراجع النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، وبرنت يسجل 72.40 دولار للبرميل. والرياضة: منتخب الإمارات يفوز على عمان في بطولة الشباب لكرة اليد. شرطة أبوظبي تحصد لقب بطولة الشرطة للفنون القتالية بنسختها 8. منتخب المغرب يتخطى نظيره الهولندي بركلات الترجيح ويتأهل لدور 16 في مونديال 2026. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

الفجيرة FM والهوى شرقي.

0: يا مرحبا بك عد ملاح بارق أو عد نجم في السماء بان نوره سهيل الذي لا بان في الصبح شارق تبدأ المواسم والحياة مطيورة يا سائلا عن حسبة الوقت والدر تلقى جوابه في السنين القديمة تبدأ بنجم سهيل والوقت يفتر وتعد عشرات الشهور العظيمة تقويم الدرور إعداد وتقديم ناصر اليماحي يوميا الساعة 10:30 الصبح على الفجيرة FM الدرور بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.
1: عمرك شفت شي باب عم يبكي؟
2: لا.
1: بعمرك شفت شي راديو عم يحكي؟
2: لا.
1: بعمرك شفت شي سيارة عم تشكي؟
2: يا أخي لا.
1: عبد الله خلى كل هالأشياء تحكي.
0: تعرفوا على تاريخ الأشياء بأصواتها في حوار مع الأشياء مع عبد الله الهاشمي كل سبت 12 الظهر على الفجيرة FM.
1: شو بدنا نحضر هالأسبوع؟ شو بدنا نحضر هالأسبوع؟
3: ما قلك إلا بوب كورن.
4: خلص تمام حناكل بوب كورن بالسينما بس بدنا نحضر موفي. شو بدنا نحضر؟ بوب
5: كورن. يعرض في صالات السينما في الإمارات لهذا الأسبوع.
3: يلا ركز اسمع بوب كورن وقرر شو رح نروح نحضر بالسينما.
0: بوب كورن كل سبت الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
6: أو لك هيك بصير فينا بالأخير؟
1: بديك بوب كورن؟

0: 92.6. آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: 12 تماما بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس دولة ونائباه يهنئون رئيس الكونغو الديمقراطية بذكرى استقلال بلاده. محمد بن راشد: فرحتنا اليوم مغربية، ألف مبروك لشعب وملك ومنتخب المغرب. سعود بن صقر يستقبل السفير الإندونيسي لدى الدولة. وكيل وزارة الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية المالديف. الوطني الاتحادي يشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي بالقاهرة. الداخلية تبحث مع الشرطة البرتغالية تعزيز التعاون الدولي في مكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني. مدينة الفجيرة للإبداع تنظم ورشة توعية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من قلب الفجيرة أجواء الاحتفال بأول رحلة ركاب لقطار الاتحاد. إقليميا ودوليا: أمريكا وإيران اتفاق على لا اتفاق. مسؤول أممي يحذر بشدة من توسيع إسرائيل نطاق سيطرتها الميدانية في الأرض الفلسطينية. توغل إسرائيلي جديد في جنوب سوريا. سوريا والعراق لجان مشتركة في الطاقة والزراعة والنقل والمنافذ الحدودية.

0: بعد 5 أيام من الزلزال المدمر. مستشار ألمانيا مصدوم بعد مقتل 6 أشخاص بإطلاق نار بمركز لرعاية الشباب. في الاقتصاد، اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا تدخل حيز التنفيذ رسميا في الأول من يوليو 2026. موانئ دبي العالمية والإنتار العقارية تضعان حجر الأساس لإنشاء مركز لوجستي في جافزة. تعاون بين موانئ أبوظبي وIRH Global Trading لتعزيز تزويد السفن بالوقود واستخدام الوقود البحري البديل بميناء خليفة. الذهب يتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري منذ عام 2008. وفي الرياضة، منتخب الإمارات يفوز على عمان في بطولة الشباب لكرة اليد. شرطة أبوظبي تحصد لقب بطولة الشرطة للفنون القتالية بنسختها 8. مجلس دبي الرياضي يوقع اتفاقية مسارعة الأندية مع 14 ناديا حكوميا وخاصا. فيفا يقرر عدم تعديل نظام ركلة الترجيح بمونديال 2026. منتخب المغرب يتخطى نظيره الهولندي بركلة الترجيح ويتأهل لدور 16 في مونديال 2026. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: مثل عند العرب يقولون اللي ما بنى بيت حماية بيت التقى قبل الشقة ولا في الشطات ما هو حالها.
1: وأبنانا هذه لا ينسون ولا يهملون الماضي.
2: ذكريات الآباء والأجداد، عاداتنا وتقاليدنا وصنعنا الإماراتي في بودكاست من الماضي مع إيمان إبراهيم، كل سبت الساعة 3 العصر على الفجيرة FM.
3: الخامسة تماما،
4: تمام. والثانية
3: الواحدة تماما،
5: الثانية تماما،
3: السادسة تماما،
5: بتوقيت الفجيرة،
3: بتوقيت الفجيرة،
2: بتوقيت الفجيرة. للفجيرة توقيت خاص، توقيت فيه أبرز الأخبار وأهم الأحداث والحوار الأسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا على الفجيرة FM.

0: تغطية خاصة على الفجيرة اف ام.
1: ومن راس الخيمة تحديدا ما زلنا
2: من الإمارة الباسمة عاصمة الثقافة الشارقة.
3: من تونس الخضراء نشهد حفلة.
4: من دبي دار الحي وأمام.
5: ومن العاصمة المغربية الرباط نحييكم سيداتي وسادتي.
6: من المنامة من قلب البحرين الحبيبة.
7: ومن بيروت مستمعينا الكرام.
8: من المملكة العربية السعودية وتحديدا من الرياض.
9: نحييكم سيداتي وسادتي من العاصمة الأردنية عمان.
10: من دب الفجيرة وتحديدا من مسرح دبا.
11: من أم دنيا مصر كنا معكم في هذه التغطية.
12: مستمعينا الكرام من قلعة الفجيرة نشهد افتتاح مهرجان.
1: مستمرين معكم بتغطياتنا وحاليا نحن بالعين دار الزين.
13: من دولة الكويت الحبيبة نتابع معكم هذه التغطية.
14: ومن مهرجان الفجيرة الدولي للفنون
15: 20 عاما.
16: الفجيرة FM معكم أينما

0: كنتم. آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: الواحدة تماما بتوقيت الفجيرة، وإليكم عرضا لأهم وآخر الأخبار أبدأه بالعناوين. رئيس الدولة ونائبه يهنئون رئيس الكونغو الديمقراطية بذكرى استقلال بلاده. أولى رحلات قطار الركاب من الفجيرة إلى أبوظبي تنطلق اليوم. الرئيس اللبناني يشيد بدور الجيش في بسط سلطة الدولة. في الأخبار المحلية، بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية التهنئة إلى فخامة فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة ممثلتين لفخامة رئيس فيليكس تشيكيدي. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة ممثلتين إلى معالي جدث سومنوة رئيسة وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية. شارك وفد من وزارة الداخلية برئاسة العميد دكتور راشد علي النعيمي مدير عام القضاء الشرطي في أعمال المنتدى القانوني الدولي 14 الذي عقد في مدينة سان بطرسبرغ في روسيا الاتحادية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز حضورها في المحافل القانونية الدولية وتوسيع آفاق الشراكة والتعاون ومواكبة أحدث التطورات في المجالات القانونية والتقنية. والتقى الوفد على هامش المنتدى مع كونستين تشيشينكو وزير العدل في روسيا الاتحادية الذي أشاد بمشاركة وزارة الداخلية مؤكدا أهمية استمرار مشاركتها في الدورات المقبلة لما تمثله من فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين. وشارك الوفد في عدد من الجلسات التخصصية التي ناقشت أبرز المسجدات في القانون الدولي والأطر التشريعية المنظمة للتقنيات الحديثة وخاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى جانب استعراض التجارب الدولية في هذا المجال. وصلت إلى قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3 قافلة مساعدات إنسانية إماراتية محملة بالمواد الغذائية وحليب الأطفال مقدمة من مؤسسة سعود بن راشد المعلى للأعمال الخيرية والإنسانية بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من

0: الجيش اللبناني قيادة وضباط وأفرادا لبسط سلطة الدولة وحماية السلم الأهلي. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس جوزيف وان اليوم قائد الجيش العماد رودولف هيكل، واطلع منه على نتائج المحادثات التي أجراها في زيارته إلى كل من تركيا وبريطانيا في إطار التعاون العسكري بين البلدين حسب بيان لرئاسة الجمهورية. تواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة اليوم، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا خلال الساعات 24 الماضية إلى 8. واستهدفت الهجمات الإسرائيلية وسط وجنوب قطاع غزة بحسب ما أفاد مراسلنا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 419 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روسية عدة خلال الليلة الماضية. وقامت منظومات الدفاع الجوي العاملة باعتراض وإسقاط المسيرات بين الساعة 8 مساء يوم 29 من يونيو والساعة 7 صباحا اليوم. لقي 10 أشخاص حتفهم خلال يومين في أبيدجان العاصمة الاقتصادية لساحل العاج بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة وأدت إلى حدوث انزلاقات للتربة وفيضانات. وذكرت وزيرة التضامن والتماسك الاجتماعي في ساحل العاج ميس مود أن تداعيات الأمطار المستمرة التي تضرب أبيدجان وضواحيها منذ ليلة 27 من يونيو بدأت تظهر، حيث تم تسجيل أكثر من 10 وفيات حتى الآن في منطقتي أتكوبو ويوبغون، من بينهم 9 يعيشون في الحي نفسه. ننتقل الآن إلى أخبارنا الاقتصادية، حيث تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا حيز التنفيذ رسميا في الأول من يوليو 2026، ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتهدف الاتفاقية إلى خلق فرص جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون بين القطاع الخاص في الجانبين، مما يعزز علاقة دولة الإمارات مع أحد الأسواق الأوروبية المهمة ويؤكد مكانتها مركزا عالميا للتجارة. وتعمل الاتفاقية على إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، ما يسهل الوصول إلى الأسواق ويعزز فرص التوسع العالمي. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص وتمكين الشركات ورواد الأعمال في البلدين من توسيع أعمالهم دوليا. وبموجب الاتفاقية سيتم إعفاء 99% من واردات أوكرانيا من السلع الإماراتية و 97% من الصادرات الأوكرانية إلى دولة الإمارات من الرسوم الجمركية بشكل فوري. انطلقت صباح اليوم الثلاثاء أول رحلة لقطار الركاب من محطة الفجيرة إلى محطة مدينة محمد بن زايد في أبوظبي في تمام الساعة 5:34 صباحا، إذانا ببدء التشغيل التمهيدي لخدمة نقل الركاب ضمن شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات. ووصل القطار إلى محطة مدينة محمد بن زايد في أبوظبي عند الساعة 7:17 صباحا بعد رحلة استغرقت نحو ساعة و45 دقيقة، ووسط أجواء احتفالية عكست أهمية هذا الإنجاز الوطني الذي يعزز منظومة النقل المستدام ويربط إمارات الدولة بشبكة حديثة وآمنة وسريعة. خلال تواجدنا بمحطة الفجيرة التقينا بسعادة عذراء المنصوري المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب، وتحدثت حول انطلاق الرحلة الأولى.
1: احنا جدا جدا سعيدين اليوم اللحظة تعتبر تاريخية بالنسبة لقطارات الاتحاد وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة. هذا أول قطار ركاب بينطلق في الإمارات، ومع هذا الافتتاح احنا مو بياسين نفتتح قطار اليوم، احنا ياسين نفتتح فرص، نفتتح قطاع جديد، نفتتح possibilities ان الناس ينتقلون من مكان لمكان بشكل جديد وبجو جديد كذلك. فاليوم احنا جدا فخورين، اللهم لك الحمد، ونترقب المسافرين بدأوا يوصلون، وإن شاء الله بتكون رحلتنا الأولى within few minutes. هذه المحطة طبعا تعتبر في مكان جدا استراتيجي في مدينة الفجيرة، يعني نحن الحين بننطلق من يمكن من أجمل المعالم. الركاب اللي اليوم بيركبون القطار بيشوفون شروق الشمس إن شاء الله أثناء رحلتهم من الفجيرة لين أبوظبي، وبتبدأ ملامح الدولة تطلع عندهم. الرحلة جدا مميزة، الرحلة تاريخية، الرحلة يعني يمكن تسطر بالذكرى كذلك. إحنا جدا فخورين باللحظة اليوم. طبعا اليوم إن شاء الله نحن عندنا 3 رحلات من الفجيرة إلى أبوظبي، وكذلك 3 رحلات من أبوظبي للفجيرة. 30 يونيو هذا التاريخ، يعني اللهم لك الحمد يمكن بيكون تاريخ ثابت في يعني إنجازات الإمارات إن شاء الله وبداية جديدة. فنحن نترقب كذلك زملائنا كذلك في محطة محمد

0: مدينة محمد بن زايد في أبوظبي يترقبون استقبال أول ضيوف من قطارات الاتحاد على متن القطار في أبوظبي. طبعا اليوم القطار بيتحرك مع الركاب بسرعة 200 كيلومتر في الساعة، سعة كل قطار إن شاء الله بتكون 400 راكب. واليوم كذلك بيتم تقديم قائمة متميزة من الأطعمة بأيادي إماراتية بنكهة إماراتية. طبعا احنا احتفالا بالاسبوع الاول قائمة الطعام ان شاء الله بتكون مجانية، نبي نسمع راي الركاب وكذلك يساعدونا في تصميم رحلة الركاب، فنحن جدا مترقبين حق هذا اليوم.
1: في اخبارنا الرياضيه اشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنه الاولمبيه الاماراتيه بالنتائج المتميزه التي حققها منتخب الامارات لالعاب القوى لفئه تحت 20 عاما، مؤكدا ان ما تحقق يعكس التطور المتواصل للعبه ويجسد نجاح الاستثمار في اعداد المواهب الوطنيه القادره على المنافسه في المحافل القاريه والدوليه. جاء ذلك خلال استقباله وفد اتحاد الإمارات لألعاب القوى تقديرا للإنجازات التي حققها المنتخب في البطولة الآسيوية 22 لألعاب القوى تحت 20 عاما التي استضافتها هونغ كونغ خلال شهر مايو الماضي. تأهل منتخب المغرب إلى دور 16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بعد فوزه على نظير الهولندي بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على استاد مونتري بالمكسيك، وذلك عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1. ويلتقي المنتخب المغربي في الدور المقبل مع نظير الكندي الذي تأهل بدوره بعد فوزه على منتخب جنوب أفريقيا في الدور ذاته. في حالة الطقس صحوني لغائم جزئين بوجه عام، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 35 درجة ونسبة الرطوبة 71%، وفي ديبة بلغت درجة الحرارة 37 درجة ونسبة الرطوبة 98%، أما في الطوين فقد بلغت درجة الحرارة 42 درجة ونسبة الرطوبة 31%، وفي مسافي بلغت درجة الحرارة 40 درجة ونسبة الرطوبة 19%، أما في الفرفار فقد بلغت درجة الحرارة 39 درجة ونسبة الرطوبة 20%. ختام العرض الإخباري قدمه عثمان شلقاوي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا fujera.fm. إلى اللقاء.
2: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ونرحب بكم برنامجنا العائلي بيت العائلة، ويمتد وياكم من الآن وحتى الساعة 4 عصرا.
1: أكيد مشوارنا بيكون مليء بالأخبار الإيجابية، وأيضا كذلك اللقاءات المميزة مع الضيوف المميزين ودراسات وإحصائيات. اليوم وياكم محمود محمد
0: نورا مبارك،
1: يرافقنا أنس العقرباوي باختياراته المميزة، وهارد لك الأردن مرة ثانية. تعبت نفسيا.
0: لا مبارك أكيد للمغرب،
1: أكيد ألف مبروك للمغرب، وديما مغريب ديما مغريب. يستاهلون أكيد هذا الفوز المستحق، بس مباراة كانت أعصاب
0: صراحة، ما شفت
1: شد أعصاب يعني. أنا أعرف ما أنت ما شفتيها، ولكن مع ذلك أقول إن كانت مباراة شد أعصاب. في آخر دقيقة تعادلوا وبعدين ركلات ترجيح، الموضوع كان يعني حماسي. هو
0: حلو المباراة لما تكون بهذا الطابع، يعني تحس أنك فعلا قاعد تتابع وعلى أعصابك.
1: بس أنا المشكلة الضغط والسكر بدي يرتفعون أظني.
0: ارتفعون من الصبح، مباراة الصبح كانت
1: صبح،
0: فقلت كنت ماخذ حبوبك أدويتك.
1: لا والله كنت ماخذ قهوة.
0: صح شوي.
1: أكيد اليوم يكون محمود محمد
0: ونورا مبارك
1: وأنس العقرباوي، هارد لك الأردن مرة ثانية. على 655-55-16 مستمعين متابعينا، ورقم الواتساب على 0922-315-15. أكيد مستمرين،
0: فاصل بنعود، خلكم ويانا.
1: يا هلأ.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك على الفجيرة أف أم. علوم البلاد في بيت العائلة.
1: تقدم نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات حفظه الله بعد قرار سموه الكريم بالسماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان.
2: وقال سلام في تدوينة على حسابه في منصة إكس باسم الدولة اللبنانية وباسم الشخصية: تقدم بجزيل الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على القرار الكريم بالسماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى بلدهم الثاني لبنان، بما يجسد متانة العلاقات الأخوية والروابط الراسخة التي تجمع بلدينا.
1: وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية: ولا شك عندي أن هذا القرار يحمل دلالات واضحة في تجديد ثقة دولة الإمارات بلبنان وحرصها على تعزيز التعاون بيننا بما يحقق الخير والازدهار لشعبينا الشقيقين.
2: أكيد طبعاً قرار جميل، طبعاً لبنان جميلة أكيد بمدنها ومناطقها وشعبها الجميل كذلك، ولكن أيضاً ما ننسى أن من الشروط المهمة جداً هو التسجيل في منصة تواجدي، وهذا أمر إجباري أكيد. درب السلامة لكل من سيسافر إلى لبنان.

0: هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله شعب وملك ومنتخب المغرب بعد التأهل لدور 16 ضمن نهائيات كأس العالم.
1: وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: ألف مبروك لأسود الأطلس تأهلهم لدور 16 ضمن نهائيات كأس العالم. روح قتالية ومباراة حماسية وإبهار عربي أمام العالم. فرحتنا اليوم مغربية. ألف مبروك للشعب المغرب وملك المغرب ومنتخب المغرب.

هاي واي من الاثنين إلين الجمعة من الساعة 4 لين الساعة 7 المساء مع عبدالله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك على الفجيرة أف أم.
1: مستمرين وياكم مستمعينا في أخبارنا وتفاصيلنا، لكن بعد هذا الفاصل القصير خلكم ويانا.
2: يا هلا.

0: 92.6. آخر الأخبار على الفجيرة FM.
1: أهلا بحضراتكم، موجز الثانية ظهرا. في موجزنا محليا، رئيس الدولة حفظه الله ونائبه يهنئون رئيس الكونغو الديمقراطية بذكرى استقلال بلاده. محمد بن راشد يؤكد فرحتنا اليوم مغربية، ألف مبروك ليش

0: شعب وملك ومنتخب المغرب. حمد منصور البلوشي من أصحاب الهمم، أول من استقل قطار الاتحاد في رحلته الافتتاحية من الفجيرة إلى أبوظبي بالتذكرة رقم واحد والمقعد رقم واحد والمقصورة رقم واحد. إقليميا ودوليا، قطاع غزة ومقتل 8 وإصابة 27 بهجمات إسرائيلية. الرئيس اللبناني يشيد بدور الجيش في بسط سلطة الدولة، ورئيس الوزراء نواف سلام يؤكد شكرا محمد بن زايد. وزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرة قواتها على 3 قرى وقرى جديدة في أوكرانيا. الخارجية الألمانية تؤكد من المهم التوصل لحل عملي لضمان المرور الآمن في مضيق هرمز والتعامل مع برنامج إيران النووي. في الاقتصاد، موانئ دبي تضع حجر الأساس لمركز لوجستي بمساحة 20,000 متر في جافزة. الأسهم الأوروبية تتجه لتحقيق أكبر مكاسب فصلية في 5 أعوام. وفي الإمارات، انخفاض أسعار الوقود لشهر يوليو. وفي الرياضة، ركلات الترجيح تصعد بالمغرب لدور 16 بكأس العالم على حساب هولندا. نهاية الموجز، ألقاكم بإذن الله على رأس الساعة القادمة. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا متابعينا. اليوم في المستشار بنسلط الضوء على مفهوم الطلاق العاطفي داخل الحياة الزوجية، أسبابه وآثاره على الأسرة وطرق الوقاية والعلاج.
1: طبعا تفاصيل وأيضا أسئلة هذا الموضوع بنطرحها على المستشارة الأسرية الأستاذة ميساء شحادات، مدربة واستشارية أسرية في مركز مودة الأسري. حياك الله ويانا ومرحبا بك من جديد.
2: يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أخي محمود. أهلا وسهلا أختي نورة.
0: حياك الله منورتنا اليوم أستاذة ميساء. في البداية حابين نعرف كيف أو نعرف شو هو الطلاق العاطفي من وجهة نظر أسرية ونفسية.
2: نعم يا أهلا وسهلا. الطلاق العاطفي حقيقة إحنا بدنا نعرفه، هو بنعرفه على أنه هو حالة، وهلا رح أرجع وش يعني حالة. حالة تستمر فيها العلاقة الزوجية شكليا، بين ينقطع الاتصال العاطفي والنفسي بين الزوجين. يعني رح نشوف الزوج والزوجة عم يعيشوا تحت سقف واحد، بس لكل حدا فيهم حياته وعالم خاص بيشعر فيه بالوحدة والاغتراب عن الشريك. بيبقى الزواج قائم قانونيا، بينما بتغيب المودة، بيغيب الدفء الأسري والحوار، وحتى بيغيب الشعور بالشراكة. فبالتالي رح يتحول الشريكين من شريكي حياة لشخصين عم يتقاسموا مسؤوليات هاي الأسرة أكثر ما أنه عم يتقاسموا المشاعر والاهتمام المتبادل. طبعا أنا بدي أقول أنه سماته كطلاق عاطفي، حتى أقول أنه العلاقة دخلت في حالة طلاق عاطفي، هي ثلاث سمات. أول سمة هي خواء المشاعر، ما عاد فيه أو ما يسمى الجفاف العاطفي، ما عاد فيه التواصل هذا العاطفي. الشيء الثاني هو التصدع الخفي اللي بيكون يعني عم يتصدع شوي شوي جدار العلاقة بين الزوجين. والثالث شيء هو التباعد النفسي مع الوقت. طبعا هو ما بيجي فجأة، وإنما بيكون نتيجة تراكمات.
1: هني ممكن نسأل أستاذة ميساء، ما الفرق بين الطلاق العاطفي والخلافات الزوجية الطبيعية التي تمر بها أي أسرة؟
2: تمام، هي الفكرة. أنا قلت إن وقت إنه إحنا عرفنا الطلاق العاطفي على إنه هو حالة بيفرق عن الخلافات. يعني الخلاف الأسري طبيعي، طبعا كل أسرة هي يعني شيء طبيعي بسنة الحياة إنه رح يعيشوا بعض التحديات العلاقة. فبالتالي الخلافات الأسرية هي مواقف واختلافات مؤقتة، يعني آنية بتبقى تحدث نتيجة تباين وجهات النظر تجاه أمر معين، اختلاف الآراء، طريقة التعامل مع مشكلة معينة، فبالتالي تولد هذا الخلاف. بس أثناء ما نحن عم نعالج هاي المشكلة في مودة وفي رغبة متواجدة، وإن هي تكون حالة عابرة تحدث مع الأسرة. أما الطلاق العاطفي لا، هو نحن نسميه هو حالة، أي نقص نحن الحالة مزمنة رح ينطفئ فيها التقارب العاطفي بالتدريج بسبب تراكمات للمشاكل والخلافات والمواقف الآنية اللي حكينا عنها اللي تراكمت ولكن بدون حل. فبالتالي رح يستمر الزواج شكلا، وبيغيب الأمل بالإصلاح والتغيير، ورح يغيب أكيد مثل ما قلنا معه المشاعر الإيجابية بالشراكة والاحتواء. فلهيك نحن نقول الخلاف بيكون آني، نحن نبحث عن حل. عدم الوصول للحل بالخلافات والاحتياجات والأشياء المطروحة بين الزوجين كمشكلة، عدم وجود حل رح يحول مع الوقت يتحول إلى حالة من الطلاق العاطفي.
0: نعم، هل يمكن أن يعيش الزوجان تحت سقف واحد وهم أصلاً يكونون منفصلين عاطفياً؟ أو إذا حصل مثلاً هذا الموضوع كيف يظهر في الحياة اليومية؟

0: هو أكيد أكيد بيقدروا يعيشوا، بس يعني بدنا يعيشوا كحياه شكليه كمان هيكليه فقط للاسره. حيكون هن رح يعيشوا تحت سقف واحد، رح يتشاركوا مسؤوليات اليوميه فقط، يعني بينهم واجبات، انا عملت هيك سوي هيك جيب لي هيك خذي هيك اعملي هيك فقط، فيما يخص خصوصا الاولاد. ولكن بهالطريقه رح يغيب بيناتهم الحوار الفعال يلي هو الاساس رح يجمعهم، رح يغيب الاهتمام، رح يغيب الاحتواء، وبالتالي رح تسود العلاقه نوع من الرسميه، ويشعر كل حدا فيهم انه عايش لحاله رغم وجود الاخر بحياته. يعني هن بيتخذوا هذا القرار فقط للحفاظ على هيكله الاسره، بينما العلاقه نوعا ما هي قايله الى اما ساقط او قايله الى السقوط.
1: نعم. يعني هني خلنا شوي نسال استاذه ميساء، هل الطلاق العاطفي يعني مرحله مفاجئه ام نتيجه تراكمات طويله؟
0: بالضبط اخي حمود، هذا اللي انا حكيت عنه قبل شوي، قلت انا انه هي حاله مزمنه، يعني يعني هو حاله مزمنه، اقصد انه هي نمت بالتدريج كحاله نتيجه تراكمات طويله لمشاكل عديده ما لقت حل بين الزوجين، فبالتالي كبتوها يعني مرقوا. بتعرف احنا وقت نقول يلا نتجاهل من مرق عم حاول مشي الحياه، فبتتحول هذا الكبت المشاعري رح يتحول مع الوقت لحاله مشاعريه مزمنه، اكيد بسود هالاحباط وفقد الأمل بالحل، إنه خلص تفقد إنه مش ما في حل لمشكلتنا، ما عم تتجاوب معي، ما عم تتجاوب معي، ما في مجال نحن نلتقي، وبالتالي رح يعني يبعدوا عن بعضهم نفسيا، وحقيقة بهالحالة رح يسود نوع شعور بالخذلان وفقدان الثقة بالآخر. فإذا هي تراكمات طويلة أدت إلى هي الحالة يعني.
2: فخلينا نتكلم شوي عن الأسباب والعوامل المؤدية، يعني شو هي أبرز الأسباب اللي ممكن أن تقود الزوجين إلى الطلاق العاطفي؟
1: يعني ذكرتي دكتور أستاذة ميساء، ذكرتي أن تراكمات مثلا أمور معينة، ولكن هل تدخل الآخرين أيضا قد يؤدي إلى وصول الزوجين إلى الطلاق العاطفي كذلك؟
0: أكيد يعني هذا نحن أول شيء لازم نقول شو الأسباب. الأسباب هي دائما رقم واحد ضعف الحوار، وتحكينا التواصل المرة الماضية ضعف الحوار راح القناة، لأنه الحوار هو الشريان اللي عم بيغذي هي العلاقة، فبالتالي هذا رح يصير نوع من التراكم، يعني تراكم لإهمال الاحتياجات العاطفية، ما يعني ما بيقدروا الزوجين يوصلوا لبعضهم شو بدهم، شو احتياجاتهم، شو اللي عم يخذلهم بالعلاقة، شو اللي عم يزعجهم، يعني صار في بلوكات بيناتهم بالقناة التواصل. يعني تدخل الآخرين بيجي من طرق إذا يعني ممكن يكون له أثر بهذا الموضوع، لما بتغيب الحدود الصحية يعني الآخر ممكن يكون أحيانا هو داعم سند موجود خصوصا الأسرة الممتدة، بس لما بتغيب وتتغول الأسرة الممتدة بحيث أنه تتدخل بالأسرة ليس كداعم وإنما عم تض يعني رح تخلق يعني نوع من في تدخل بيكون بالقصة، يعني تدخل بالخصوصية، فأكيد هذا الشيء رح يضعف الثقة ورح يضعف الشعور بالشراكة ويعدم الخصوصية بالعلاقة. يعني تخيل أحد الزوجين ممكن هو ما عاد يحكي لزوجته، سواء الزوج أو الزوجة ما عاد يحكي لشريكه، لأنه هو مدرك إنه العلاقة عم تكون مفتوحة مع الخارج مع الأهل مع الأصدقاء، فبالتالي هون يلتزم نوع من الصمت وعدم الحوار وعدم النقاش، لأنه العلاقة مفتوحة على الآخر يعني ما فقدت الخصوصية، فأكيد في له دور تدخل الآخرين.
1: نعم، يعني أنت ذكرتي موضوع الحوار وضعفه أنه يؤثر على يعني الزوجين، يعني ممكن يعني ننطلق إلى الانشغال أيضا بالعمل والهاتف ووسائل التواصل، يعني هل يمكن يخلق كذلك فجوة عاطفية داخل البيت؟
0: الانشغال بالعمل ده دائما نقول لما يعني ممكن يكون هو سبب، يعني ممكن يكون سبب ممكن يكون نتيجة، يعني هلا غالبا لما يكون انشغال بالعمل رح يضعف تواجد، يعني يعني بيكون عشان نقول هون رح يأثر على توفر الشريك بالعلاقة حقيقة إذا بيكون في انشغال، فبالتالي هذا الموضوع رح يخلي دائما كل حدا من الشريكين هو عم يعيش الحالة هي إنه لحاله. نحن دائما نقول العلاقة لحتى تكون تنمو حقيقة كل حدا من الزوجين بيكون بيكون يعني هو عايش هاي العلاقة ضمن نقاط تقاطع مشتركة بيناتهم فيها الخصوصية الخاصة، نحن هاي العلاقة حنسميها مثل حرف H يعني بالعلاقة. تخيل إنه الدراسات تشكي إنه المشكلة مش في إنه أنا عم بستخدم الهاتف في حد ذاته، وإنما بحضور الهاتف أثناء التفاعل الزوجي، يعني أثناء الجلسة أثناء ما إحنا عم نحكي الزوجة مثلا عم تشكي من أمر معين، عم تحكي من أمر معين، عم تتواصل مع زوجها هو ماسك الموبايل، أو منشغل بشغل لدرجة إنه ما عم يخصص وقت الجودة اللي إحنا حكينا عنه الضروري لهذا الموضوع.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا متابعينا، وحديثنا ما زال مستمر حول الطلاق العاطفي، وما زالت معنا عبر الهاتف الأستاذة ميساء شحادات، مدربة واستشارية أسرية في مركز مودة الأسري. مرحبا بك من جديد ونستكمل حوارنا.
1: أهلا وسهلا بك أخ مودي. أهلا.
0: طبعا توقفنا عند سؤال، ما يعني ما هو دور الضغوط المالية أو الأسرية في تعميق البعد العاطفي أو الطلاق العاطفي ما بين الزوجين؟
1: حقيقة الضغوط المالية والأسرية يمكن هي ما تسبب الطلاق العاطفي بشكل مباشر، وإنما الضغوط هي إذا لم تجد طريقها للحل يعني أو للتعامل معها ممكن تستنزف طاقة

0: زوجين، وبالتالي تقلل من الحوار والتواجد المشترك بيناتهم. يعني انا من يمكن الاسبوع الماضي كانت عندي استشاره انه الزوج عم يعني يشكي انه هو يعني في دروب في في في ريسك معين بشغله، وهذا الشيء عم يستنزف طاقته. الزوجه هون بدات تشعر، وهذا القصه طولت يعني شهور بقيت. فالزوجه لما انا عم تحكي معي بتقلي انا عم بشعر هو مش موجود معنا، مش متوفر، يعني انا ما عم حسه كشريك موجود. فهو طبعا تقول ايه ما هو حق، لانه هو يعني في مشكله معينه وعم يحاول يعالجها، بس نفس الوقت في احتياجات هون عم تغيب للعلاقه الزوجيه. فبالتالي عدم قدره الزوجين احيانا على التعامل مع الضغوط هي سواء الماليه او النفسيه حقيقه هي اللي رح تؤدي للطلاق العاطفي، مش الضغط نفسه يعني.
1: نعم. هل التوقعات الغير واقعيه قبل الزواج ممكن تساهم في ظهور هذا الطلاق العاطفي لاحقا؟
0: أكيد، لأنه أنا بدي أعرف شو التوقع، توقعي غير واقعي. أنه كل طرف في عنده صورة ذهنية لشريك الحياة، كيف يكون وكيف رح يعامله وكيف رح يقضوا حياته.
2: الأحصان أبيض يسمي
0: تمام، سواء بالضبط، وكأنه يعني في صورة نمطية وفق معاييره الخاصة، يعني مش الشريك ما له علاقة فيها، فهو رسم هاي الصورة. بالتالي لما بيجي بالحياة الواقعية رح يلاقي إنه الشخص الحقيقي أمامه غالباً ما بيتوافق مع الشخصية اللي هو رسمها بباله، ولا ذنب للشريك بهذا الشيء. بس هذا رح يؤدي لشو؟ إنه الشخص اللي متوقع أو اللي رافع توقعاته رح يشعر بالإحباط، ومع تكرار خيبة التوقعات رح يتحول هالإحباط للوم ونقد ومرغبة بالتغيير بالشريك. هذا كله بحد ذاته كان سمي مدمرات العلاقة حقيقة، لأنه رح يؤدي هذا الشيء مع الوقت لفتور، ورح يلاقوا حالهم الزوجين مع الوقت إنهم هن عم بيعيشوا بدون شعور حقيقي بالقرب. لهيك نحن في ببرنامجنا طرحة عمر اللي عم نقدمه لفئة المقبلين على الزواج منركز كثير ألا يدخل الزوجان الحياة الزوجية بتوقعات مثالية، وإنما يتعلموا كيف يتقبلوا الموجود ويتكيفوا معه، لأنه حقيقة هو هذا اللي عم يخدمهم لجودة حياتهم الأسرية.
2: نعم. جميل. هني بندخل على العلامات والمؤشرات بالنسبة يعني بحيث أن نقول هذا ناقوس الخطر بدأ يدق في هذه اللحظة. ما هي العلامات المبكرة اللي قد تشير إلى وجود طلاق عاطفي أو بداية حدوث طلاق عاطفي ما بين الزوجين؟

0: أن ألقى السمع وهو شهيد كما يقال يعني. العلامات التدريجية فعلا وتكون ظاهرة وبتظهر يعني كما يقال علامات حمراء بتبقى وعم تدق ناقوس الخطر وبتتعمق يعني الصمت وعد يعني هي رح تعمق الصمت وعدم التواصل ورح نحس مع الوقت انه ما عاد في شيء نحكيه او نتشاركه رح تغيب الكلمات بالتدريج لانه مثل ما قلت بنوصل لمرحله يأس انه نحن في عندنا مشكلات في عندنا تراكمات في احتياجات غير مشبعه وما عم تجد طريقه للحل فبالتالي يعني رح يشعر كل حدا فيهم انه هو خلص ما في حل للموضوع بتغيب كلمات حتى تقدير لبعضهم والاهتمام انهم يسالوا عن احوال بعضهم تفاصيلهم يومهم فبالتالي البدايه هي تظهر انه لما نبدا نشعر انه وجود الشريك بحد ذاته انا ما عاد يهمني سواء غاب او راح او اجى يعني ما عم يضيف لي
1: صحيح
0: ما في وقت للحوار احنا عم نتواجد يعني ما عم نقتطع هذا ما عم نكون الاولويه لانه لما نكون مهتمين اكيد رح يكون الاولويه انا كما اهتم بانه يكون عندي مثلا موعد اسبوعي مع اصدقائي او موعد اسبوعي مع اهلي او ايا كان الاشياء اللي ارغب فيها يجب ان يكون عندي هذا الوقت الضروري لانقاذ هي العلاقه فوقت ما بيكون عندي هذا الاحساس نتيجه تراكمات المرأة بالتالي هون بتبدا تخفت المشاعر الايجابيه يلي عم تجمع الشريكين وهذا بيقلل من تواصلهم من الذكريات الحلوه اللي ممكن يبنوها سوا والاهم على رصيد كل حدا فيهم امام الاخر يعني نحن وقت فوتوا الزوجين على العلاقه الزوجيه بيكون في رصيد عالي المشاعر الايجابيه خلال فتره الخطوبه لحرصهما على العلاقه مع الوقت صار ضمان ضمنوا بعضهم ما عاد قدموا للعلاقه مقدار ما عم يسحبوا المواقف السلبيه فبيبدا الرصيد شوي شوي عم ينقص لحتى يوصل نقطة أنه خلص انتهى
2: والاهتمام الاهتمام ما يطلبش
0: يجب أن ننتبه يعني الموضوع ننتبه لأنه أحيانا صدقا أخي حمود يعني في حالات مؤلمة توصلني أنه بصير حتى وجود الشريك مؤلم يعني هو موجود تحت سقف واحد مؤلم لأنه بيحسس الشخص بأنه وبيذكره باحتياجاته الغير مشبعة منه فهو بيكون قريب بالمكان ولكن بعيد بالروح
1: نعم
0: فالإشارات بتبقى إنه بس إنه مجرد بلش نحس إنه كل حدا فينا في عنده احتياج غير مشبع ما عم يحصل من الشريك في عنده مشكلة ما عم يقدر يتواصل معها ما في وقت الجودة يلي ممكن يصفي وفلتر هاي المشاعر
1: مع الأيام أيضا غياب التقدير والكلمات الطيبة هل هي من العلامات المهمة أيضا
0: التقدير يعني التقدير والاحترام هي من الاحتياجات الأساسية حسب هرم ماسلو
2: بس نركز ان التقدير ما يكون مادي يعني
1: لا لازم الاثنين
0: على فكره الاحتياج الرجل اخي حمود هو كما يقال يعني التقدير يبحث عنه الرجل والكلمات الطيبه والاهتمام هما تبحث عنه حواء المراه
1: صحيح
0: فبالتالي بشكل عام لكلا الزوجين حقيقه هو جزئيه من احتياجاته النفسيه يعني هو احد مصادر اشباع العاطفي والنفسي بالعلاقه الزوجيه لما بتغيب الكلمات الطيبه بيغيب الامتنان لوجود الاخر بغيب الثناء لجهده وتعبه الذي عمله بالعلاقة لفترات طويلة وكأنه يعني هذا أنه عادي خلص نحن متعودين يعني أنت عم تعمل واجبك أنت عم تعمل واجبك ما في شيء ما لازم أنا والله دائما أعطيك شهادة تقدير على ما تقدمين هذا مع الوقت رح يشعر كل طرف بأنه غير مرئي غير مقدر مش مشوف في العلاقة وهذا رح يؤدي بهذا متمأنة بالتدريج رح يؤدي إلى البعد العاطفي بيناتهم فالزوجين حقيقة هنا ما بيحتاجوا كلمات كثيرة بمقدار ما هم بيحتاجوا لكلمات صادقة نابعة من القلب تشعر كل حدا فيهم أنه هو مقدر وذو قيمة من قبل الطرف الآخر
2: نعم
0: هيك بتجي أهميتهم نعم
2: يعني أيضا كذلك ممكن نتساءل حول كيف ممكن أن يميز الزوج أو الزوجة بين الحاجة إلى مساحة شخصية وبين الانسحاب العاطفي يعني بعض الأحيان يكون الواحد طبعا. يحتاج مساحته الخاصة والشخص الآخر يظن أن هذا انسحاب عاطفي
1: صحيح
0: أكيد هلأ هذا أنا كيف بحب أشرحه بس بحرف حرف إتش تمام حرف إتش والطلاق العاطفي بشبهه برقم 11 حرف H يعني أنا وإنت بعلاقة الزوج والزوجة بكونوا بعلاقة تمام كل حدا فيهم إله مساحته الشخصية ينمو خلال العلاقة من خلال العلاقة إله وقت لنفسه ولهواياته ولاهتماماته ولكن بنفس الوقت في هذا اللي بين الحرفين هذا بين الواحد واحد في هذا حرف H هي القناة القناة اللي هي عبارة عن يعني قناة التواصل قناة الاهتمام المشترك قناة المودة قناة الأشياء اللي تربطنا نحن كزوجين بس هاي القناة ما عم تلغي نمائنا فبالتالي المساحة الشخصية متوفرة بعيدا عن العلاقة الخانقة لأن العلاقة الخانقة يعني وكأنه دائرتين متطابقتين وهي أكيد مش صحية لأنه ما عم تعطي فرصة للمساحة الشخصية بين الزوجين

0: أما الانسحاب العاطفي بيبقى هو ابتعاد مستمر عن الحوار، عن المشاعر والاحتواء، ما يؤدي إلى هدم هي القناة. فبالتالي يشعر أحد الزوجين أنه عم بيعيش مع شخص حاضر بجسده كما قلنا وغائب بقلبه، وهذا اللي مثلناه برقم 11، إنه كل واحد عم يكون عايش في عالمه وما في قناة التواصل بيناتهم، مؤلمة حقيقة.
1: صحيح. مرات أيضا كثرة يعني الانتقادات أو البرود في التعامل ممكن هي تكون مؤشر أيضا على تراجع هذه العلاقة؟
0: أكيد، لأن يعني نحن دائما نقول النقد والمقارنة من مدمرات العلاقة. يلي طبعا إذا نحن هنا 7 أو 8 أو أكثر يعني منها الصراخ والضرب والإهانة والسخرية، كلها هي مدمرات للعلاقة. وإذا نحن بنقول العلاقة هي اللي بين حرف اللي هي هاي القناة اللي بحرف إتش يعني. فبالتالي كثرة النقد بتركز على سلبيات الآخر وبتضخمها، وبتخلي هذا الآخر عم يشوف حاله أنه مش كافي بعين الشريك. وبتبدأ بقى مسبب يعني بتبدأ البرود بالعلاقة، لأنه بصير الشريك يتجنب التواصل أو الالتقاء بالشريك الناقد لأنه بيشعر بنقصه، وبالتالي وبيشعر بوجوده مشاعر غير مريحة. وهذا يعني أكيد أحد مسببات البرود وفتور العلاقة والطلاق العاطفي.
2: نعم نعم. هني خلنا ننتقل يعني أستاذة ميساء إلى الآثار المترتبة على الأسرة والأبناء، وكيف ممكن يؤثر الطلاق العاطفي على الاستقرار النفسي داخل المنزل.
0: طيب خلينا نتفق على شغلة دائما، إنه الزوجين لما بتفقوا أو مش بتفقوا، وهن بتفقوا بطريقة غير واعية، يعني إنه إحنا بقيانين بهالعلاقة اللي غالبا هي غائبة يعني مش موجودة، حفاظا على الأولاد. للأسف يعني هو معظم الأهل كان عم نحافظ على هيكلية الأسرة، بس إحنا عم نحافظ على هيكلية وكأنه عم نحافظ على جسد بلا روح. فبالتالي هذا الشيء أكيد رح ينعكس على الأبناء. الأطفال بيلتقطوا المشاعر أكثر من الكلمات، هن قادرين ما في دفء بالعلاقة، وغالبا هن بياخذوا أمانهم النفسي من الوالدين. فلما هن بيحسوا البرود بعلاقة أبوهم وأمهم رح يفقدوا الدفء والأمان، وهذا الشيء رح يأثر بثقتهم بأنفسهم وبوالديهم. طب ليش ثقتهم بأنفسهم؟ لأنه ممكن يظنوا يعني الأبناء خصوصا بالأعمار الصغيرة بظنوا أحيانا أنه ما حدث بين الوالدين هن سببه، يعني هو عم يحدث في سببهم، ولا شيء مثلا إذا كانت الأم عم تشكو مثلا من تعب وعدم دعم الزوج لإلها، أو الأب عم يشكي أنه أنا وين عم كون غايب، أنا عم دوبي عم أملكم احتياجاتكم. فبدأوا يلتقطوا هاي الكلمات ويحسوا أنه هم السبب فيما يحدث. فبالتالي هذا الشيء رح يظهر على شكل على بصورة قلق، انطواء، ممكن يكون عدوانية، تراجع دراسي، محاولات لفت الانتباه بطريقة يعني مش صحية، لأنه بشكل عام هي عم يتأثروا بجو الأسرة وما عم يفهموا تفاصيل ما يحدث. وبالتالي وما ننسى الأهم من يعني هذا الأثر بالنسبة لإلهم كنماء نفسي، الأهم الأثر الأكبر أنه رح يأثر على طريقة

0: الوالدين تحت سقف واحد، الطفل رح يتعلم معنى الزواج مما يراه في منزله، شو يعني علاقة زوجية. فهو لو أتعلم ينشأ ببيئة بيغيب فيها الحب والحوار والاحترام، ممكن إما يخشى الارتباط إنه ما بده هيك علاقة، ما بده هاي الحياة، أو بيعتقد إنه الزواج هو علاقة باردة ميتة مليئة بالمعاناة. فممكن هو لأنه هذا يتعلمه من خلال علاقة والديه يكرر نفس النمط مع شريكة حياته بالعلاقة المستقبلية، لأنه هذا ما عايشه، هذا ما اختبره. إذا ما لقى نموذج صحي بديل أو ما عالج أثر تلك التجربة التي مر فيها مع والدين عاشا طلاقا عاطفيا.
1: نعم أستاذة ميساء، خلينا ننتقل للخطوات الأولى اللي ننصح بها الزوجين عند شعورهما بوجود هذا الفتور العاطفي.
2: الوقاية والعلاج.
0: الوقاية والعلاج، دائما أقول الخطوة الأولى، خطوة الأولى 50% منها لا اعتراف المشكلة، نعترف.
2: جميل.
0: إن نفهم يعني وقت أنا مجرد اعترفت وأطرت المشكلة أنا قادر على إنه ألمسها وبالتالي على حلها. يعني أنا وقت تجيني زوج أحيانا بيقول لي بدها تطلق أو نحن علاقتنا فاترة لأنه هي لأسباب تافهة. أنا مجرد عم بيقول لي أسباب تافهة، بقول له ما دام أنت عم تقول أسباب تافهة فهي مشكلة، لأنك أنت ما عم تعترف بالمشكلة، يعني ما عم تعترف باحتياجاتها. فبالتالي نحن هون بدنا الخطوة الأولى نعترف بالمشكلة بدون ما نتبادل اتهامات، ونخصص وقت للحوار الهادئ من أجل فتح القناة الشريان تبع العلاقة. نستمع لبعضنا لنفهم ماذا يحدث. أنا ما رح أقدر أفهم شريكي شو بده، شو احتياجاته، ليش وصلنا لهالنقطة بدون ما أسمع له. وهذا اللي نحن دائما ونضج العلاقة، أن أفهم ما أريده وأعبر عنه، وأسمح للشريك أيضا أنه يعبر عما يريد. ونرجع للاهتمام بالتفاصيل الصغيرة. التفاصيل الصغيرة هي اللي هي بتعزز القرب والاهتمام. مش نقول هي أمور تافهة أو والله أمور رومانسية أو نحن والله مو قادرين نعيش هذا الوضع، لا، لأنه حقيقة دائما ومعظم النار من مستصغر الحطب.
2: نعم.
0: يعني دائما الأشياء الصغيرة تخلق الأشياء الكبيرة. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إياكم محقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنا. بنفس الشيء نحن هي محقر، هاي الأشياء التفاصيل الصغيرة نحن أحيانا نقول إنه يعني نحن كبرنا عليها شو نفعها، حقيقة هي تجمعها وتراكمها هو الذي يؤدي. فبالتالي فتح القناة بالاستماع والحوار بتفهم ما احتياجات الطرف الآخر بدون ازدراء بدون تهميش، ونركز على إنه دائما نصلح المشاكل أول بأول قبل أن تتسع الفجوة حقيقة، لأنه كل ما زاد الصدع بيكون صعب رأبه يعني ومصلاحه.
1: صحيح.
2: يعني ممكن الواحد يتساءل يقول بعد مثلا سنوات طويلة من الصمت والجفاء، هل من المعقول أن نقدر نعيد الحوار ما بين الزوجين أو أن يرجع؟
0: نرجع لمفهوم الأرصدة، الرصيد. أنا بدي أرجع الرصيد خالص، بدي أرجع أبدأ بمواقف إيجابية بعزز خزان المودة والحب والمشاعر الإيجابية عند الشريك. فبالتالي ممكن نبدأ الحوار بخطوات بسيطة ولكن صادقة. ممكن نعتذر، ممكن نعترف بأنه إحنا أصطرنا، نستمع، نعطي فرصة للوقت المشترك بيناتنا لحتى هذا الوقت المشترك هو اللي بعبر الرصيد. يعني يكون في مواقف إيجابية تبني، تعمل ذكريات جميلة، تعمل مواقف صادقة بين الزوجين، بيشعر كل حدا فيهم إنه هو مدعوم، مفهوم، مرئي، مشوف، مقدر. وهي مع تراكمها بزداد الرصيد، كما تراكمت المشاكل وأدت إلى الصدع، أيضا تراكم هاي المواقف الإيجابية رح ترجع تفطف. أنا بقول دائما تفطف خزان المودة بينهم والحب، يعني لأنه رح يصير في مواقف إيجابية ويعي رصيد كل حدا فيهم مع الآخر. وهذا حقيقة بده وقت منتظم لحتى يعني يخصصوه للمشاركة، وقت منتظم ولكن لو قليل ولكن موجود.
2: نعم.
0: تمام، بعيدا عن مشاغل الحياة لحتى نرجع نبني الثقة بهي العلاقة.
1: يعني يمكن أستاذة نعالج هذا الطلاق إذا كان مثلا الاثنين راغبين في أنهم يصلحون هذا الموضوع؟
0: الرغبة دائما هي الأهم. صدقيني أخت نورة، أنا أي استشارة تجيني بسألهم هل أنتم راغبان؟ يعني أنتم حريصين على هاي العلاقة؟ لأنه أحيانا إذا واحد منهم مش حريص كل شيء حيشتغل الطرف الآخر رح يذهب سدى، ما رح يلاقي سدى. فبالتالي نحن دائما نقول إذا كان هم راغبين إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما.
2: صحيح.
0: فإن هن رغبوا معظم الحالات يمكن تجاوز الطلاق العاطفي محل الرغبة الصادقة، لأنه يعني التجاوز يحتاج إلى عمل، بذل جهد، نلتزم بحوار، نفهم احتياجات، نغير الأنماط السلبية اللي عم نتعامل فيها مع بعضنا، نكون قادرين على إدارة انفعالاتنا وكيف

0: احنا ننظمها، نكون قادرين على تقديم الدعم للشريك، نتواجد معه، نخصص وقت، فكله هذا بده شغل، بده جهد يعني. فالعلاقة حقيقة ما ترمم أبدا بالكلمات والوعود أبدا، وإنما ترمم بالمواقف يلي رح تبني الرصيد، والسلوكيات اليومية المستمرة يلي رح توسع نقاط تلاقي ونشاركة وتفتح هاي القناة اللي هي الشريان بين الزوجين.
1: طبعا أنت ذكرتي الأمور اليومية، طبعا لو نتساءل عن العادات اليومية البسيطة اللي ممكن تساعد على تقوية العلاقة الزوجية، مثلا خلينا نقول يعني بعد جفاء طويل فاجأ الزوج زوجته إنه قال لها أنا آسف مثلا،
2: الاعتذار.
0: نعم
1: وكل يوم لازم يعتذر، أنا عارف، ولازم يوميا
2: يكفر عن ذنبه.
0: حقيقة الاعتذار الصادق الصادق، شوفوا كلمة صادق صح، تقطت ست خطوط. الاعتذار الصادق يداوي الجراح، ونقصد بالاعتذار الصادق يعني هذا الاعتذار يكون مقترن بالتغيير، يكون تغيير فعلي على الأرض الواقع بالتصرفات، تغيير بردود الأفعال، تغيير بتقديم التقدير المتبادل بيناتهم، بحيث أنه نرجع نغذي شعور الأمان وشعور المودة بيناتنا والقيمة، حتى القيمة الذاتية. كثير من العلاقات أخواتي هم حتى ما بتحتاج لحلول بقدر ما هي بتحتاج لكلمة آسف بوقتها، أو كلمة شكرا ولكن تقال بصدق، هي قادرة على الترميم، بس تكون صادقة مثل ما أنا يعني مبنية على التغيير على الأرض الواقع، مش هي عبارة عن وعود زائفة.
1: المشكلة حتى لو قال آسف، آسف بعديش؟
2: لا بس أول كم من فترة بعدين خلاص بتنسى.
1: وين تنسى؟ والله أنا اكتشفت إن المرأة ممكن تسامحك بس ما تنسى اللي سامحتك عليه، بعد 20 سنة تذكرك فيه.
0: نعم، لأنه بتكون دائما خلينا نقول الشعور السلبي اللي أخذته بالعلاقة مقترن مع يعني هو يعني عفوا الحدث نفسه المؤلم مقترن مع مشاعر. نعم. ودائما أي ذكرى يعني تخزن بشحنة انفعالية قوية لا تنسى.
1: نعم.
0: على أي صعيد يعني، سواء كانت شحنة فرح أو شعرة حزن وإحباط ما بتنساها، لأنت مواقفك الحزينة ما بتنساها، والمفرحة أيضا ما بتنساها، لأنه تخزن في الذاكرة مع الشحنة الانفعالية.
2: نعم.
1: طبعا احنا الوقت داهمنا استاذة ميساء شحادات، بأمانة الحديث معك شيق وجميل واستمتعنا.
2: اكيد جدا جدا استمتعنا باللقاء.
0: الله يبارك فيكم يا رب. شكرا وعلى ايضا شكرا عافية.
1: يا هلا ومرحب، يا هلا ومرحب. اذا مستمعينا متابعينا كانت معنا الاستاذة ميساء شحادات، مدربة واستشارية أسرية في مركز مودة الأسري بعجمان، تحدثت عن الطلاق العاطفي، الاسباب والمسببات، الاثار، وكذلك الوقاية والعلاج. واكيد نتمنى لكم طبعا ان تكون حياتكم دائما مليئة بالعاطفة الجميلة اكيد ما بين الزوجين، وحياة أسرية مطمئنة وآمنة.

0: جيرة اف ام والهوى الشرقي. آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: من جديد ظهيرتكم خير، مستمعين إليكم موجز لأهم وآخر الأخبار. في موجزنا، رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الكونغو الديمقراطية بذكرى استقلال بلاده. محمد بن راشد يؤكد فرحتنا اليوم مغربية، ألف مبروك لشعب وملك ومنتخب المغرب. محمد منصور البلوشي من أصحاب الهمم، أول من استقل قطار الاتحاد في رحلته الافتتاحية من الفجيرة إلى أبو ظبي، وبالتذكرة رقم واحد والمقعد رقم واحد والمقصورة رقم واحد. الأخبار الإقليمية الدولية، قطاع غزة ومقتل 8 وإصابة 27 بهجمات إسرائيلية. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يؤكد شكرا محمد بن زايد. والرئيس اللبناني يشيد بدور الجيش في بسط سلطة الدولة. وزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرة قواتها على 3 قرى جديدة في أوكرانيا. خارجية الألمانية تؤكد من المهم التوصل لحل عملي لضمان المرور الآمن في مضيق هرمز والتعامل مع برنامج إيران النووي. في أخبار الاقتصاد، في الإمارات انخفاض أسعار الوقود لشهر يوليو. موانئ دبي تضع حجر الأساس لمركز لوجستي بمساحة 20,000 متر في جافسا. الأسهم الأوروبية تتجه لتحقيق أكبر مكاسب فصلية في 5 أعوام. وفي الرياضة، ركلات الترجيح تصعد بالمغرب لدور 16 بكأس العالم على حساب هولندا. نهاية الموجز، تفاصيل أكثر بإذن الله على رأس الساعة القادمة في نشرة الرابعة المفصلة. أنا هاجر الرئيسي.
0: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

0: حياكم الله من جديد ومستمعينا، انطلاق أول رحلة لقطار الركاب من الفجيرة إلى أبوظبي صباح اليوم، حدث تاريخي يجسد نقلة نوعية في منظومة النقل المستدام بالدولة وإنجاز وطني يعزز الترابط بين إمارات الدولة ويدعم التنمية الشاملة.
1: وكذلك وصلت هذه الرحلة إلى محطة مدينة محمد بن زايد في أبوظبي في لحظة تاريخية بوصول أول رحلة لقطار الركاب في حدث يجسد تطور منظومة النقل الحديث في دولة الإمارات ويعكس رؤيتها المستقبلية في تعزيز وسائل النقل المستدام. طبعا تفاصيل طبعا هذا الحدث أكيد في تقرير عده الزميل عثمان شلكاوي.
2: انطلقت صباح اليوم الثلاثاء أول رحلة لقطار الركاب من محطة الفجيرة إلى محطة مدينة محمد بن زايد في أبوظبي في تمام الساعة 5:34 صباحا، إذانا ببدء التشغيل التمهيدي لخدمة نقل الركاب ضمن شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات. ووصل القطار إلى محطة مدينة محمد بن زايد في أبوظبي عند الساعة 7:17 صباحا بعد رحلة استغرقت نحو 1:45 وسط أجواء احتفالية عكست أهمية هذا الإنجاز الوطني الذي يعزز منظومة النقل المستدام ويربط إمارات الدولة بشبكة حديثة وآمنة وسريعة. من داخل محطة الفجيرة التقينا سعادة عذراء المنصوري المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب وتحدثت لنا حول انطلاق الرحلة الأولى.
3: احنا جدا جدا سعيدين اليوم اللحظة تعتبر تاريخية بالنسبة لقطارات الاتحاد وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة. هذا أول قطار ركاب بينطلق في الإمارات، ومع هذا الافتتاح احنا مو بس نفتتح قطار اليوم، احنا ياسين نفتتح فرص، نفتتح قطاع جديد، نفتتح possibilities ان الناس ينتقلون من مكان لمكان بشكل جديد وبجو جديد كذلك. فاليوم احنا جدا فخورين، اللهم لك الحمد، ونترقب المسافرين بدأوا يوصلون، وان شاء الله بتكون رحلتنا الاولى within few minutes. هذه المحطة طبعا تعتبر في مكان جدا استراتيجي في مدينة الفجيرة، يعني احنا الحين بننطلق من يمكن من اجمل المعالم. الركاب اللي اليوم بيركبون القطار بيشوفون شروق الشمس إن شاء الله أثناء رحلتهم من الفجيرة لين أبوظبي، وبتبدأ ملامح الدولة تطلع عندهم. الرحلة جدا مميزة، الرحلة تاريخية، الرحلة يعني يمكن تسطر بالذكرى كذلك. إحنا جدا فخورين باللحظة اليوم. طبعا اليوم إن شاء الله نحن عندنا 3 رحلات من الفجيرة إلى أبوظبي، وكذلك 3 رحلات من أبوظبي للفجيرة. 30 يونيو هذا التاريخ، يعني اللهم لك الحمد يمكن بيكون تاريخ ثابت في يعني إنجازات الإمارات إن شاء الله وبداية جديدة. فنحن نترقب كذلك زملائنا كذلك في محطة محمد مدينة محمد بن زايد في أبوظبي يترقبون استقبال أول ضيوف من قطارات الاتحاد على متن القطار في أبوظبي. طبعا اليوم القطار بيتحرك مع الركاب بسرعة 200 كم/ساعة، سعة كل قطار إن شاء الله بتكون 400 راكب. واليوم كذلك بيتم تقديم قائمة متميزة من الأطعمة بأيادي إماراتية بنكهة إماراتية. طبعاً إحنا احتفالاً بالأسبوع الأول قائمة الطعام إن شاء الله بتكون مجانية، نبي نسمع رأي الركاب وكذلك يساعدونا في تصميم رحلة الركاب، فنحن جداً مترقبين حق هذا اليوم.
2: كما التقينا بمجموعة من الركاب من بينهم الراكب الفائز بجائزة الرقم 1 في المقصورة رقم 1 حمد البلوشي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعور اليوم كالفائز رقم 1 في المقصورة رقم 1 شعور مفاجئ، وفخور جدا بهذه المبادرات الوطنية والإنجازات في دولتنا الإمارات العربية المتحدة، وإنجاز عالمي تضاف إلى سجلات الإمارات، ودولتنا سباقة دائما في هذه الإنجازات وليس بغريب عليها. دولة الإمارات دائما تحب الخير

0: عد الصعاب ودائما دولة خير.
1: ومن بين الركاب سعادة خليفة مطر عضو المجلس الوطني الأسبق، والذي أعرب عن سعادته بمشروع القطار والذي يعد محطة مفصلية في مسيرة التنمية في دولة الإمارات. وقال خليفة مطر:
2: احنا اليوم في إمارة الفجيرة سعداء، سعداء بهذا المشروع العظيم، مشروع الخمسين الذي ينطلق اليوم من إمارة الفجيرة. فشكرا لسيدي صاحب السمو رئيس الدولة ولولي عهده ولسيدي صاحب السمو حاكم الفجيرة على هذا المشروع العظيم الحقيقة الذي يربط إمارة الفجيرة. فهذا مشروع عظيم، واليوم أنت ترين الفرحة على وجوه كل مسافر في هذه المحطة الراقية، المحطة الجميلة. فشكرا جزيلا لسيدي صاحب السمو رئيس الدولة وللقائمين على هذا المشروع العظيم.
1: رجل الأعمال محمد علي الملة أكد أن مشروع قطار الركاب كان حلما يراود أبناء الإمارات لسنوات طويلة، حتى أصبح اليوم واقعا ملموسا بفضل رؤية القيادة الرشيدة ودعمها المستمر لمشروعات التنمية والبنية التحتية. وفي ذلك قال محمد علي الملة:
3: قبل تقريبا 20 سنة كنا نتحدث عن هذا الموضوع مثل الحلم يعني، ولله الحمد هذا الحلم تحول إلى واقع. فكانوا كثيرين من الناس لما نتكلم عن هذا المشروع في الفجيرة يعني كان يعني ياخذ بطريقه الاستهزاء انه هذا من المستحيلات، والكل كان يطرح انه هذا لا يمكن تحقيقه يعني، ولله الحمد تحقق هذا انجاز عظيم ولله الحمد.
1: عميد متقاعد عبد الله حسن الصغيري اعرب عن سعادته بان يكون من ركاب اول رحله لقطار الاتحاد، مشيدا بهذا الانجاز المتميز الذي يساهم في سهوله حركه التنقل بين امارات الدوله. والحديث لعبد الله حسن الصغيري:
4: حقيقة أنا من أسعد الناس هذا الصباح أنني أكون على أول رحلة منطلقة من إمارة الفجيرة متجهة إلى أبو ظبي في هذه وسيلة النقل التي كنا يعني ننتظرها من زمن بعيد، وأصبح الحلم حقيقة وهذا غير مستبعد في دولة الإمارات. وبهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وإلى جميع القائمين على هذا الإنجاز. أيضا أعبر عن سعادتي الكبيرة بأنني محظوظ تواجد في هذا المكان، وسوف يتحرك في أول رحلة متجهة إلى أبو ظبي، وشكرا لكم جميعا.
1: مشروع قطار الاتحاد يجسد النهج الاستراتيجي للقيادة الرشيدة في تحويل الأحلام إلى منجزات، ويؤكد المكانة الرائدة التي وصلت إليها دولة الإمارات في تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى وفق أعلى المعايير العالمية. لبرنامج بيت العائلة، عثمان شلكاوي.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا. اليوم بنتناقش موضوع مهم. أول شيء خلني أسألك حمود، تحس شو ممكن يعني يصير بالعائلة في حال أنه يعني يلسنا كنا ويا بعض من دون تلفونات؟
1: والله شوفي، أنا مرة استوالي موقف صراحة زين. صارت مشكلة في النت، المهم على بال ماي المهندس اللي بيصلح العطل، أتذكر أن يومها ما خليت لعبة من الألعاب القديمة اللي جبتها، بس أنا اجتمعنا يعني
0: فجأة جبت العائلة كلها تسأل، أصلا هي مو جاية تجتمع،
1: فجأة طلعوا وين كنتوا؟
0: يا يسألونك شو صار، وين النت؟
1: صرت أهم واحد في البيت آخر يوم.
0: يعني فعلا مرات تحس ان يعني نفقد هذا يعني روح اليلسة في، او حتى لو تجمعنا كنا ويا بعض مع التلفونات تحس كل واحد يعني في عالمه،
1: كلمتين ثلاثه ومسك التليفون،
0: كلمتين ثلاث رد
1: ما يقدر، لازم
0: ولو سولف لك يعني حتى لو سولف لك عاد بيسولف لك الموضوع اللي هو الحين قاعد تشوفه يعني.
1: شوف, ما شوف شوف شوف شوف شوف هالريلز، طرشت لك.
0: فطبعا أكيد يعني اختفاء الهواتف هذا موضوع وايد مهم. لازم احنا نحاول كثر ما نقدر نيلس يعني بدون هاتف،
1: يعني شوي
0: أغلب ياسات شوي بدت
1: تايم اوت، وقت مستقطع يسمونه، ناخذ فيه بريك عن الهواتف، مع ان الموضوع هسه صعب لان الموضوع صار اسلوب حياة. ولكن فعليا انا الوالد الله يحفظه كان عنده يعني خطة يودينا مكان مثلا في البر بعيد، هناك ما في إشارة، هو في في في قناعته، بس ايش كان يسوي
0: يعني هو وده انه يوديكم مكان شي فاضي، انه عشان
1: فاضي بعيد
0: بس خيشل عنكم تلفونات،
1: هو هذا اللي يسوي في النهاية. الإشارة موجودة الحمد لله.
0: أكيد أغلب الأسرة تعاني من هذا الموضوع، يعني تحس حتى ما في فرصة للحديث، للعب، للضحك نفس قبل، تحس
1: بناء
0: قبل
1: ذكريات.
0: في ألعاب يعني ممكن إحنا نلعبها ويا بعض من دون استخدام الهاتف،
1: صح.
0: أما الآن يعني حتى لو بنلعب يقولك لا، في لعبة ينزلوها كلكم، بنلعب هاي اللعبة الحين، كل واحد ينزل هاللعبة،
1: صح صح، جماعية.
0: هي بعد التلفون موجود
1: أساسي أساسي، يعني التلفون الحين يعني صار هو مب رفاهية، صار يعني عنصر مهم جدا في حياتنا، شغلنا عليه، يعني كل شيء في التلفون.
0: في لقطة ما أدري هل تشوفونها بيتكم ولا لا، لما يدشون اليهال توهم الحين بعدين يدشون البيت مثلا بيت اليد أو اليدة، تجي ورا بعض كل واحد

0: ما كيف حالكم؟
1: والله فعلا يعني داش كنا شخص معاه شيء مهم يعني بدونه مستحيل يدخل. فهم حتى هم يلعبون ويا بعضهم اليهال أصبحوا يلعبون بهذه الألعاب الإلكترونية أيضا يعني كل واحد هان ندخل جيمز كلكم تدخلون يا بعض
0: ونلعب
1: يا بعض روبلوكس
0: هذه أساسية هذه
1: فعلا هي يعني اساس الاساس ان اليمعه ما راح تكون بدون هذه اللعبه.
0: وشوف شوف شوف السكن مالي انا سويت هذا الشكل انت كيف سويت انت
1: ولا يعني حتى لما يكونوا بعض بدون يشحنون حق بعض نقاط ما ادري شو يشحنون اشياء انهم يشترون فيها يعني
0: في اشياء انا فعليا ما افهمها. في مصطلح اطلقوه علينا نحن جيلنا نحن يقول رفقا بهم
1: هم اللي رفقان
0: لا هم رفقان بنا نحن
1: يعني أقول
0: يطلقون علينا نحن نقول رفقان بهم مساكين ما يعرفون
1: فيعني إذا أنت تشوف الأطفال بهاي الطريقة فإحنا الكبار شو لو نحن قلنا لهم لا لا تيودون يعني ما مالنا مالنا حق نقول لهم حتى كل واحد يخلي أباتنا
0: ييك الياهل يقولك أنا ذكرت سويت كل شيء شو تبغى مني
1: لا بيقول أنت بعد قاعد نفس الشيء إذا أنت قاعد ماسك تلفونك وتشوف الطفل أكيد هو راح يقولك نفس الموضوع
0: عشو تنقد عليه أنت بروحك
1: ما في مجال
0: أكيد مستمعينا متابعينا أراءكم مشاركاتكم على 655-5516 ورقم الواتساب 0922-315-15

0: ومن راس الخيمة تحديدا ما زلنا
1: من الإمارة الباسمة عاصمة الثقافة الشارقة نروح.
2: من تونس الخضراء نشهد حفلة
3: من دبي دار الحي وأمام
4: ومن العاصمة المغربية الرباط نحييكم سيداتي وسادتي
5: من المنامة من قلب البحرين الحبيبة
6: ومن بيروت مستمعينا الكرام
7: من المملكة العربية السعودية وتحديدا من الرياض
8: نحييكم سيداتي وسادتي من العاصمة الأردنية عمان
9: من دبا الفجيرة وتحديدا من مسرح دبا
10: من أم دنيا مصر كنا معكم في هذه التغطية
11: مستمعينا الكرام من قلعة الفجيرة نشهد افتتاح مهرجان
0: مستمرين معكم بتغطياتنا وحاليا نحن بالعين دار الزين
12: من دولة الكويت الحبيبة نتابع معكم هذه التغطية
1: ومن مهرجان الفجيرة الدولي للفنون
13: 20 عاما
7: الفجيرة FM معكم أينما كنتم.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك على الفجيرة أف أم.
1: لهني مستمعينا متابعينا بنكون وصلنا وياكم لختام مشوار حلقتنا لليوم. ألاقيكم إن شاء الله باكر نفس الوقت ونفس الموعد. وياكم أنور مبارك ورافقني زميلي حمود محمد وأنس العقرباوي باختياراته المتميزة. أتمنى لكم يوم جميل ويوم سعيد. الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا. مع السلامة.

0: 92.6.
1: آخر الأخبار على الفجيرة FM.
2: نشرة الرابعة، أهلا بحضراتكم. البداية من أبرز العناوين. محمد بن راشد يؤكد: فرحتنا اليوم مغربية، ألف مبروك لشعب وملك ومنتخب المغرب. نواف إسلام يؤكد: شكرا محمد بن زايد. قطارات الاتحاد وبيع أكثر من 10,000 تذكرة للركاب قبل بدء التشغيل. في الإمارات نتائج نهاية العام الدراسي خلال يومي 12 و13 من يوليو. انخفاض أسعار الوقود في الإمارات خلال شهر يوليو.

إلى تفاصيل النشرة. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، هنأ شعبه وملكه.

ومنتخب المغرب بعد التأهل لدور 16 ضمن نهائيات كأس العالم. وقال سموه رعاه الله في تدوينة على حسابه في منصة إكس: ألف مبروك لأسود الأطلس تأهلهم لدور 16 ضمن نهائيات كأس العالم، روح قتالية ومباراة حاسمة وإبهار عربي أمام العالم، فرحتنا اليوم مغربية، ألف مبروك لشعب المغرب وملك المغرب ومنتخب المغرب. تقدم نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بعد قرار سموه الكريم حفظه الله بالسماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان. وقال سلام في تدوينة على حسابه في منصة إكس: باسم الدولة اللبنانية وباسمي الشخصي أتقدم بجزيل الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على القرار الكريم بالسماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى بلدهم الثاني لبنان، بما يجسد متانة العلاقات الأخوية والروابط الراسخة التي تجمع بلدينا. وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية: ولا شك عندي أن هذا القرار يحمل دلالات واضحة في تجديد ثقة دولة الإمارات بلبنان وحرصها على تعزيز التعاون بيننا بما يحقق الخير والازدهار لشعبينا الشقيقين. شهدت خدمة قطار ركاب قطارات الاتحاد إقبالا قويا منذ فتح باب حجوزات التذاكر، حيث تم بيع أكثر من 10,000 تذكرة قبل بدء التشغيل. انطلقت اليوم الرحلة الافتتاحية من محطة الفجيرة عند تمام الساعة 5:34 صباحا، ووصلت إلى محطة مدينة محمد بن زايد في أبو ظبي عند تمام الساعة 7:19 صباحا، فيما من المقرر تشغيل 6 رحلات على مدار اليوم. حظي الركاب على متن القطار اليوم بتجربة تنقل عصرية ومتكاملة شملت مقاعد مضمونة، خدمة واي فاي، منافذ لشحن الأجهزة عند كل مقعد، مساحة واسعة للأمتعة، بالإضافة إلى خدمة الدرجة المميزة المصممة لتوفير أعلى مستويات الراحة والرفاهية. وفي إطار حرصها على تقديم تجربة نقل سلسة ومتكاملة من البداية وحتى الوجهة النهائية، أعلنت قطارات الاتحاد عن تعاونها الوثيق مع مركز النقل المتكامل أبو ظبي للتنقل لتتكامل خدمات قطار الركاب مع شبكة النقل العام في إمارة أبو ظبي، مما يتيح للركاب الانتقال بسهولة بين المطار بين القطار والحافلات وسيارات الأجرة وغيرها من خدمات التنقل، وذلك ضمن منظومة نقل متكاملة وشاملة. يختتم طلبة الصفوف 9 متقدم والحادي عشر والثاني عشر لمختلف أنواع المسارات التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم

2025-2026 يوم 3 يوليو المقبل، فيما يختتم طلبة الصفوف 5 والـ6 والـ7 والـ8 والـ9 عام والعشر عام ومتقدم اختباراتهم يوم 2 يوليو، بينما تبدأ الاختبارات التعويضية لكافة الصفوف من 5 حتى 12 خلال الفترة من 6 إلى 9 يوليو، والمخصصة للطلبة الذين واجهوا مشكلات تقنية أثناء أداء الاختبارات الإلكترونية، وذلك وفق البرمجة الزمنية المعتمدة للفصل الدراسي الثالث. وتتولى إدارات المدارس حصر الحالات التي تعرضت لأعمال أو لأعطال تقنية أو مشكلات حالة دون أداء الاختبار بالشكل المطلوب، واعتماد الطلبة المستحقين لأداء الاختبارات التعويضية وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة. تواصل القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية جهودها المستمرة ضمن حملة كن واعيا للاحتيال، وتحذر أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني المرتبطة بعروض السفر والسياحة الوهمية، والتي تنشط بشكل ملحوظ خلال مواسم الإجازات والعطلات الصيفية، مستغلة رغبة الأفراد والعائلات في الحصول على عروض بأسعار منخفضة وحجوزات مغرية إلى وجهات سياحية عالمية. وأكدت شرطة دبي ممثلة بمركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أكدت أن المحتالين يلجؤون إلى إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة أو حسابات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويعرضون من خلالها باقات سفر وفنادق وتذاكر طيران بأسعار تقل كثيرا عن الأسعار الفعلية في السوق، بهدف استدراج الضحايا وتحفيزهم على تحويل مبالغ مالية بشكل سريع قبل اكتشاف عملية الاحتيال. وأوضحت أن بعض الجهات الوهمية تستخدم شعارات وصور احترافية وتنتحل أسماء شركات سياحية معروفة أو مكاتب سفر مرخصة لإطفاء المصداقية على إعلاناتها، فيما يتواصل المحتالون مع الضحايا عبر تطبيقات المحادثات أو المكالمات الهاتفية لإقناعهم بسرعة إتمام الحجز بحجة محدودية المقاعد أو انتهاء العرض في غضون ساعات. وبينت شرطة دبي أن العديد من الضحايا يكتشفون لاحقا أن الحجوزات غير حقيقية وأن تذاكر السفر والفنادق غير مؤكدة بعد قيامهم بتحويل الأموال إلى حسابات شخصية أو روابط دفع مجهولة، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر مالية وصعوبات تتعلق بالسفر وخطط العطلات الأسرية. في الأخبار الأقليمية الدولية، علقت قطر على ما أثير مؤخرا من إمكانية عقد لقاء بين وفدي الولايات المتحدة وإيران اللذين يسافران إلى الدوحة هذا الأسبوع. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، قال إن مبعوثي واشنطن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موجودان في الدوحة حاليا للقاء الوسطاء وبحث المفاوضات، بينما لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر مع إيران. ومن جهة أخرى، أكد المتحدث أن الأموال الإيرانية المجمدة لدى قطر البالغة 6 مليارات دولار لم تحول لطهران بعد وتخضع لاتفاق عام 2023، مشيرا إلى أنها مخصصة لشراء السلع الإنسانية. أشاد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الثلاثاء بالدور الذي يقوم به الجيش اللبناني قيادة وضباطا وأفرادا لبسط سلطة الدولة وحماية السلم الأهلي. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس جوزيف عون اليوم قائد الجيش العماد رادولف هيكل، واطلع منه على نتائج المحادثات التي أجرها في زيارتيه إلى كل من تركيا وبريطانيا في إطار التعاون العسكري بين البلدين حسب بيان لرئاسة الجمهورية. وعرض عون مع العماد هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد والمهمات المرتقبة للجيش في المرحلة المقبلة في ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وما نتج عنها من اتفاق الإطار لإنهاء الحرب على لبنان. أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء بأن الجيش الروسي أكمل سيطرته على بلدة مالينوفكا ودونيتسك وبلدتي ريفني وليسنوي في مقاطعة زيبوريجيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، حررت وحدات مجموعة الجنوب الروسية نتيجة لعمليات قتالية نشطة بلدة مالينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتابع البيان، تقدمت وحدات من مجموعة قوات الشرق إلى عمق دفاعات العدو ونتيجة لعمليات حاسمة حررت بلدتي ريفني وليسنوي في مقاطعة زيبوريجيا.
ننتقل إلى الاقتصاد، تحديدا إلى أسعار الوقود في دولة الإمارات.

أقرت لجنة متابعة الأسعار تخفيض جميع مشتقات الوقود في يوليو للمرة الثالثة في عام 2026، ووافقت اللجنة على تخفيض البنزين بمقدار يتراوح بين 54 و55 فلسا وبنسبة نزول تتجاوز 14%، كما تراجع الديزل بمقدار 73 فلسا لكل لتر وبنسبة نزول تناهز 17% مقارنة بأسعار شهر يونيو 2026، لتقترب الأسعار بالمستويات ما قبل 28 أو 28 من فبراير. يأتي الاستقرار الذي سجلته الأسعار عند معدلات منخفضة بعد أن كانت سجلت استقرارا مماثلا وعند حدود سعرية متقاربة خلال شهور يناير وفبراير ومارس 2026. وأعلنت شركات توزيع الوقود أمس أن الأسعار الجديدة التي أو على أن يبدأ التطبيق اعتبارا من الأربعاء الأول من يوليو 2026، حيث شملت التسعير الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. في أخبار الرياضة، أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية بالنتائج المتميزة التي حققها منتخب الإمارات لألعاب القوى لفئة تحت 20 عاما، مؤكدا أن ما تحقق يعكس التطور المتواصل للعبة ويجسد نجاح الاستثمار في إعداد المواهب الوطنية القادرة على المنافسة في المحافل القارية والدولية. جاء ذلك خلال استقباله وفد اتحاد الإمارات أمس لألعاب القوى، تقديرا للإنجازات التي حققها المنتخب في البطولة الأسيوية 22 لألعاب القوى تحت 20 عاما والتي استضافتها هونغ كونغ خلال شهر مايو الماضي. في أخبار المونديال، تأهل منتخب المغرب إلى دور 16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 والمقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعد فوزه على نظيره الهولندي بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على استاد مونتري بالمكسيك عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما.

في أخبار الطقس، الطقس صحو وغائم جزئيا أحيانا، وتظهر بعض السحب المنخفضة وقد تكون ركامية، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، أيضا الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كيلومترا في الساعة. حالة البحر خفيف الموج. فيما يخص درجات الحرارة، بلغت درجات الحرارة في الفجيرة 45 درجة.

0: وفي مسا في 39 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 26%. نهاية النشر دائما، شكرا جزيلا لحضراتكم لمتابعتكم الكريمة. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

0: الفجيرة أف أم واللي هو شرقي.
1: سوالف الدرب وعلومة في هاي واي بعد شوي على الفجيرة أف أم.

هايوي من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 4 لين الساعة 7 المساء مع عبدالله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: حياكم الله، حياكم الله متابعينا الكرام وين ما كنتوا تتابعونا في هايوي الأمان مع عبد الله وإيمان، وين ما كنتوا من داخل إمارة الفجيرة أو حتى خارج إمارة الفجيرة لكم منا أجمل تحية. وارحب أكيد بإيمان، كيف حالك يا إيمان؟
1: يا مرحبا، يا مرحبا يا عبد الله وبكل مستمعينا. اليوم الثلاث، يعني بعدنا بداية الأسبوع
0: تقريبا،
1: إن شاء الله يكون يوم حلو وجميل وسعيد على الجميع، ومساء يعني أيضا حلو، وطالعين من الدوامات أيضا نتمنى لكم متابعة حلوة اليوم معانا في مواضيعنا المختلفة والمنوعة في هايوي مع عبد الله وإيمان.
0: أكيد طبعا لهم منا أجمل تحية ويا مرحبا بكم أعزائي المتابعين. ثبتوا الموجة ولا تنسون تربطون حزام الأمان وتجيبون مشروبكم المفضل من شاي أو قهوة وتراسلونا عن طريق الواتساب، ترسلونا هذا المشروب على 0922315515. أخبار كثيرة بنسولف وندرج فيها وياكم، ثبتوا الموجة خلكم ويانا.

0: أنتم تستمعون لبرنامج هاي واي مع عبد الله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
1: يا هلا يا هلا ومرحبا اكيد بكل مستمعينا وين ما تسمعونا في كل مكان عبر هوا اذاعه الفجيرة اف ام 92.6 في هاي واي مع عبد الله وايمان في دار الامان.
2: كفى عليكم.
1: واكيد لكل مستمعينا اكيد ومتابعينا على الطرقات منا لكم السلامه والامان وتلتزمون دائما بقواعد السلامه والمرور يا عبد الله.
2: اكيد طبعا.
1: حزام الامان، استخدام الهاتف بالسماعه، مكالماتكم، المسافه بينكم بين مركبات اكيد، و يعني هلا هلا بالسرعات يعني القانونيه.
2: باختصار نباهم يوصلون الى منازلهم بامان،
1: وجهاتهم ان شاء الله.
2: لانك انت في هاي واي الامان طال عمرك. شوفوا بالبدايه قبل أن ندخل على اخبارنا اليوم، احب ارحب فيكم جميعا واحب اهني مباراة المغرب كانت أكيد. أمس مبروك لي إخواننا. نعم طبعا فوز المنتخب المغربي صح. أمس على كان على هولندا
1: على هولندا
2: ما خاب ظني. طبعا ألف ألف مبروك لهم. طبعا المباراة كانت الساعة 5 الصبح
1: في بعض عبدالله كان راقد.
2: سامحوني والله العظيم كنت راقد.
1: اللي يسمعك تهني وتبارك يقول متابع الريال سهران.
2: لا بس شفت أنا أول ما رشيت، يعني تعرفين أول واحد ما يقوم من النوم يشيك مثلا الواتساب.
1: أنا أول ما قمت على طول شيكت
2: ما شفتي. أنا نفس الشيء شيكت عليها.
1: فرحة والله، فرحة إن شاء الله. والله كل التوفيق لمنتخباتنا العربية يا رب العالمين.
2: هذا الشيء وايد يفرحنا. ليش؟ لأن منتخب عربي قاعد يعني يطلع للمونديال
1: يوم الجمعة إن شاء الله. منتخب مصر بعد من لهم التوفيق.
2: روح يا أبو صلاح، روح يا أبو صلاح. روح يا أبو صلاح. طبعا الله يوفقهم إن شاء الله، إن شاء الله يلتقون بمنتخبات القوية بالنهائي

0: المفضل اللي هو الأجنبي البرتغال، بس أنا أحب فرنسا صراحة. أنت تحبين البرتغال صح؟ شكلك كذا كريستيانو على طول.
1: أيوة.
0: ميسي تعرفين، تعرفين ميسي.
1: ايه ميسي.
0: سلم عليه شوي.
1: لا ميسي سلم عليه من بعيد يعني.
0: زين. ففي كل واحد أكيد له منتخب يشجع، لكن أنا صراحة لما أشوف منتخب عربي قاعد يتأهل فأنا استانس وأروح ونكون دائما موازرين له ودائما نشجع ونكون واقفين وياه، لأن بالنهاية بيرفع رأس العرب يا صاحبي، بالنهاية بتقول العرب جابوا كأس العالم يعني. صح. بس صح. المغرب كل التوفيق لهم والله يحفظهم ويقويهم. زين فاطمة تقول أنا مع الفايز، مبين عليك تتابعين كورة.
1: فاطمة يسعد مساج على 0923315 بعد عبد الله رست لنا ما شاء الله كوفي المساء كالعادة بديزاينات الحلوة وقلوبها، وكاتبة على البال.
0: على البال
1: فأنا سرحت بصراحة يعني، هي كلمتين على البال، فيا ترى هالمساء شو الشيء اللي على بالكم وشو الشيء اللي على بالك يا فاطمة في هالمساء بما أنك كتبتي هالعبارة يعني؟
0: ما أدري والله أنا
1: لا كل لازم التفاصيل على البال.
0: أنا الحين بتم بتم بتم العوزة ليه ما تقولي شو الشيء اللي دار على بالها، وبنفس الوقت أتذكر أغنية على بالي توك يا جميل والحين أشوفك مستحيل. أوبو شو الذكريات هذه يا إيمان، شو الذكريات هذه. على العموم
1: ذكريات حلوة يعني.
0: إيه والله على العموم عندنا أخبار كثيرة، وبنبدأها بأول خبر هالمرة. الأشخاص اللي يحبون الأجهزة أجهزة التلفون اللي يقدرون يلعبون فيها فيديو جيمز، لكن هالمرة جبت لكم جهاز سعر اقتصادي تقدر تستخدمه عادي، وجان تبي تستخدمه للجيمز لأنه بينفع. وهالمرة من وين؟ من شركة سامسونج يا صديقي. شركة سامسونج بتنزل جهاز هو للألعاب، لهواة الألعاب تمام، لهواة الألعاب، بطارية جدا ضخمة. فما عليكم إلا تنتظرونه بعد شوي. الحين نقوله ولا بعد شوي؟
1: بعد شوي. شو رأيك نسمع أغنية شي قديمة لفاضل شاكر؟
0: فاضل
1: بس
0: شاكر.
1: من روائع فاضل شاكر حقيقة. اسمعها مع بعض.
0: سمع.
1: إن شاء الله ما حد يبيع حد، إن شاء الله الناس كلهم شراية في المساء. عبد الله
0: قلبي قلبي
1: بياع القلوب، وراجعين في هاي واي.

0: أنتم تستمعون لبرنامج هاي واي مع عبد الله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
1: اخ يا بياع القلوب بعني.
2: عبد الله اذا حد باعك شو تقول له؟
1: خليه يعني شو اسوي له؟
2: مع نفسك ها؟
1: والله شو اسوي؟ باعني يعني سلعة انا شايفيني؟
2: افضل شيء في الحياة ان الانسان يتجاوز ويتعايش مع الواقع.
1: والله طال عمري تتجاوز بفنجان قهوة. اللي بيعني بأول فنجان قهوة
2: هو وجبة برياني.
1: والله شو بعد من قاعدين نحن.
2: لا لا تعال تحب الشاورما صح نسيتها.
1: لسه أمس ما كنت ساندويتش
2: خلاص ساندويتش شاورما يا جماعة وعبد الله أموره تمام
1: بس
2: اضحتون
1: تبغى تراضيني شاورما خلي زيادة ثوم زيادة طحينية. على العموم بس أنا داخلين أخبار التكنولوجيا بقولكم عن خبر وايد مهم تمام. قبل أن نبدأ بخبر سامسونج في خبر ثاني عن شركة ميتا الحين قاعد تطلق أسامي المستخدمين فاهمين علي. بتقول شو السالفة يعني أسامي؟ أقولك يا صديقي الواتساب تغير. الواتساب كان قبل رقم تحفظه ولما تطرش حق ربيعك زين تعطي هذا الرقم ومن بعدها يحفظه، لكن الحين تغير الشيء هذا يا إيمان
2: صح.
1: شو تغير خبريني.
2: طبعا في هاي تك اليوم وخبرنا عن

0: الله.
1: حلو.
0: فأعلنت واتساب عن بدء طرح ميزة أسماء المستخدمين واللي تسمح للمستخدمين بالتواصل مع الناس والآخرين بدون الحاجة لمشاركة رقم الهاتف. يعني مو لازم تقول لي والله عطني كم رقمك عشان أضيفك على الواتساب مثل ما نسوي كلنا وهالشيء المعتاد.
1: فما يقدر لا يتصل لك ولا شيء. بس
0: الميزة بتنزل بشكل تدريجي خلال الأشهر الجاية, ويقدر المستخدم يحجز اسمه من الحين إذا كانت الخدمة متوفرة في منطقتك. وتهدف هاي الخطوة أكيد لتعزيز الخصوصية, بحيث يا عبد الله يظل رقم الهاتف مخفي عند بدء محادثات الجديدة مع الناس. مع توفير خيارات إضافية للحماية مثل إضافة مفتاح خاص للاسم المستخدم يمنع لأي شخص من مراسلتك إلا إذا كان انت تعرف هذا الشخص. يعني شخصيا
1: تعطيه باسورد باختصار.
0: زين نفاجئهم ان انا وانت اليوم حجزنا اسماء.
1: اي والله اليوم حجزت اسم.
0: حجزنا يا جماعه على طول, انا وعلي, انا ويعني عبد الله على طول حار بحار حجزنا الاسماء.
1: مثل الخبز اللبناني عزيزي المتابع. روحوا حجزوا اسامي الحين على الواتساب, لان بعض الاحيان هاي الاسامي تنباع.
0: شوف انا ما حصلت اللي كان في بالي, ما حصلته, غيرت شوي بس ما انا حجزت لي اسم. يعني
1: تعرفين نفس الاسم اللي كتبته حصلته
0: ولا
1: غيرتك؟
0: لا لا محظوظ ما شاء الله.
1: ما حد يكلمني يا جماعة الخير. هذا الشيء يا جماعة ترى وايد مفيد, حتى أزيدكم من الشعر بيت, تقدرون تستفادون من عنده. تخيلوا وياي عندكم زملاء بالمدرسة بالجامعة, حتى ليش تروحون بعيد, حتى بالواتساب عندنا بالإذاعة, بدل ما تضيفون رقم تليفوننا تكتبون fujira.fm وبيطلع لكم هذا الرقم وتريحون بالكم. فهذا الشيء وايد مريح وايد مهم أعزائي المتابعين. هي سويها الحين داخل تحزين اسم.
0: لا هذه رسالة من العزيزة فاطمة, تقول كنت قاعدة أدندن الأغنية على البال, كل التفاصيل على البال وأحلى التفاصيل على البال, والحل والترحال والنار والهيل والقمرة اللي نورت ليل ورا ليل. يا سلام عليك يا فاطمة, تحياتنا لك, مساء سعيد يا رب العالمين.
1: طبعا قاعدة تطربنا بهذه الكلمات الجميلة. شو السالفة, شو التحديث الجديد ببابلز؟ بخلينا نعيدكم الخبر وقولها بسرعة. واتساب أطلقت ميزة أسماء المستخدمين, وتقدر تحجز الاسم الحين. يعني بدل ما أنت تعطي رقمك للشخص عشان يضيفك ويسولف وياك بالواتساب, تقدر تقول له اكتب لي وضيفني على اسمي فلان كذا كذا, علشان لا يكون عنده رقمك الخاص ولا يقدر يتصلك في اي وقت, بس عنده يوزر نيم. وحتى مش تقدر تفعل ميزه الخصوصيه الزايده وهي كود, يصير الشخص مثلا لما يبي يضيفك حلو يقول لك شو الكود, فانت تعطيه الكود مثلا تقول له 3 أصفار 4 أصفار مثلا, بس يكتب اسمك لازم يكتب الكود وعلى طول يكتب 4 أصفار ويقدر يضيفك فيها على طول. هذه الميزه
0: جميلة جدا,
1: وايد حلوه بالواتساب. بابلز ما فهمت شيء. بابلز خلاص يا بابلز تحت الهواء بقول لك هذه الميزه, الله يرضى عليك. خلينا نروح لفاصل ونسمع اغنيه, ومن بعدها نرجع لخبر سامسونج وهذا الجهاز اللي بخبركم عنه وعن تفاصيله. خليكم ويانا.

0: لفجيرة أف أم واللي هو شرقي.
1: آخر الأخبار على الفجيرة أف أم.
2: موجز الخامسة، أهلا بحضراتكم من جديد. في موجزنا محليا، محمد بن راشد يؤكد فرحتنا اليوم مغربية، ألف مبروك لشعب وملك ومنتخب المغرب. الإمارات ونتائج نهاية العام الدراسي خلال يومي 12 و13 من يوليو. بعد السماح بسفر مواطني الإمارات إلى لبنان، نواف إسلام يؤكد شكرا محمد بن زايد. حمد منصور البلوشي من أصحاب الهمم، أول من استقل قطار الاتحاد في رحلته الافتتاحية من الفجيرة إلى أبوظبي بالتذكرة رقم 1 والمقعد رقم 1 والمقصورة رقم 1. إقليميا ودوليا، انقطاع غزة ومقتل 8 وإصابة 27 بهجمات إسرائيلية. وزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرة قواتها على 3 قرى جديدة في أوكرانيا. في الاقتصاد، موانئ دبي تضع حجر الأساس لمركز لوجستي بمساحة 20,000 متر في جفصة. الإمارات وانخفاض أسعار الوقود لشهر يوليو. في الرياضة، ركلة الترجيح تصعد بالمغرب لدور 16 بكأس العالم على حساب هولندا. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة، أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

أنتم تستمعون لبرنامج هاي واي مع عبدالله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج هاي واي مع عبد الله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
1: يسعدني هالمساء الجميل اللي يجمعنا وياكم متابعين الكرام.
2: اليوم عبد الله مستحوذ نفس المنتخب المغربي.
1: فعليك انت
2: امس على هولندا.
1: فعليك انت لازم نستحوذ طال عمرك. قوات الله يا ايمان وكل الاصدقاء اللي قاعد يتابعونا, واكيد بعد حتى من بين التحيات اختنا نعيمه تهني بالشعب المغربي.
2: صح والله, مطرشه رساله بعد على 0922311515 تقول السلام عليكم, ان شاء الله يوصل سلامي لدوله الامارات, ان شاء الله يوصل سلامي بهذه المناسبه, مناسبه ان ارضي وارض ابوي تاهلوا لكاس العالم. يعني انا ابوي مغربي, مبروك الف مبروك. ونهديك كل اغاني وكل طبعا اغاني برنامج اليوم في هاي واي, والف الف مبروك اكيد لك ولكل الشعب المغربي يا نعيمه, تحياتنا لك.
1: اكيد طبعا تستاهل, والله يحفظها ويقويها ويحفظها ان شاء الله.
2: عبد الله بعد عندنا رساله ثانيه على طبعا رقم الواتساب, تقول اليوم بعد الصبح كان تخرج ولدي من الروضه, شو سويت؟ صرت عند المضيفات وخليهن يصفقن حق سيف ولدي, كان صراحه شيء مميز, وهو اصلا في المدرسه مميز. تحياتنا لسيف البطل, سيف والف الف مبروك التخرج. وصوره سيف هني معانا بعد على الواتساب يا عبد الله.
1: منو هذه؟ عيده هذه؟
2: اتوقع عيده.
1: الله يقويه ان شاء الله,
2: حبيبي الله يحفظه يا رب.
1: الف الف مبروك,
2: ألف
1: لها
2: مبروك. واذا كان كل الخريجين
1: اكيد طبعا, اذا كان عندكم خريج معين ولا شخص معين تبون هالنوع على الهواء مباشره, وعلى فكره بيكون شيء وايد حلو انه في البرنامج نذكر اسمه وانتم هو ما يدري تشغلون البرنامج تسمعون اسمه, وان يكون في تهنئه خاصه لهذا الشخص.
2: شوف الإبداع هذا يا عبد الله.
1: السلام يا سلام.
2: شو أحلى من يعني صحن سويت كيك وآيس كريم مكتوب فيه هاي واي. تحياتنا لك يا فاطمة على هالصورة الحلوة.
1: الله يحفظها إن شاء الله. على فكرة أنا باخذ هذه الصورة وبنزلها عندي بعد
2: على الواتساب. على الواتساب.
1: تستاهل الله يحفظها, وشاكر لها أختنا فاطمة على هذه الصورة الجميلة. وذوق يا أخي, ذوق الناس ذوق.
2: أيوة,
1: وأنت يا صديقي وين ما تكون, حتى لو كتبت على الكيكة كتبت أي شيء إنزين, تقدر تكتب هاي واي وترسلنا اياه على على اكونتاتنا الخاصه, او حتى على اكونت الاذاعه فجيره دوت اف ام, رقم الواتساب 0922315115, وتنورنا اكيد في هذا المشوار. خلينا ندخل وياكم على اخر خبر بالتكنولوجيا قبل لا ندخل على موضوعنا. شركه سامسونج سوت شيء خطير يا صديقي, هذا طبعا لهواة الالعاب, سوت او اطلقت هاتف جالكسي ام 47 او 47

0: M47 5G ببطارية بتكون عبارة عن بطارية ضخمة بمقارنة عن البطاريات الثانية اللي تنزلها شركة سامسونج, لأن بتكون هذه البطارية عزيزي المتابع بسعة 6000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 45 واط. وبنفس الوقت الشاشة هذا الجهاز لأنه هو جهاز للجيم فبتكون سوبر أوميليد بقياس 6.7 إنش وبدقة فول اتش دي. تخيل وياي معدل تحديثها يبلغ 120 هرتز والسطوع بيكون جدا عالي عشان تقدر تلعب فيها وتتابع فيديوهات. وأيضا في حماية على الشاشة من غوريلا غلاس فيكتور, وهذا الجهاز معالجة بيكون سناب دراجون 6 الجيل الثالث, والرام بيكون 8 جيجا بايت, والتخزين ساعة التخزين بتبدأ من 128 وتقدر تضيف عليها بطاقة SSD اللي توصل إلى 1 تيرا بايت. يعني جهاز صراحة يعني بسيط وسعره سعره فيه يا جماعة الخير, تعرفوا كم سعره؟ $250 يعني دولار أمريكي يعني 1000 درهم تقريبا, يعني بلاش ويشغل كل الأشياء اللي أنت
1: جميل يا عبد الله وايد حلو.
0: طبعا حين ايفا سوتها سوت اليوزر نيم مال الواتساب وكلكم انتوا هي كلكم روحوا جزء اسم يا جماعه الخير, انتوا طالما تتابعون هاي واي مع عبد الله وايمان فانتوا في امان يا جماعه, لازم تحطون تامنون اسمكم بالواتساب. لا صراحه والله لازم تامنون اسمكم تحجزون على
1: وايد الاسم. حلو صراحه الفكره حلوه, ومجرد ما خبرني صراحه اليوم عبد الله قلت خليني احط, سبحان الله الاسم اللي في بالي يعني الاسم اللي ابغيه ما حصلته, بس
0: لا لا قولي على
1: قريب منه يعني قريب منه. عبد الله كالعادة إيفا طبعا شوف هالكوفي هذا تقول لك كالعادة قهوة مع نص معلقة زيت جوز الهند.
0: إيش سالفة كوكنت أويل؟ والله ذبحتيني يا إيفا
1: ذبحتيني. صار عندي فضول أجربها والله.
0: والله العظيم نفس الشيء على شكلي باخذ معلقة جوز الهند هذا شو اسمه واكلها
1: زيت جوز الهند. إيه ممكن حتى شيء تاخذها يعني بدون قهوة.
0: يعني المشكلة وين؟ أنا أتذكر زمان زمان كان كان من معلومات اللي كنت ماخذها كان زيت جوز الهند كنت أخذه للقطو عندي.
1: يقول قصدك يعني
0: لا قصد مش اللي هو الاستخدام كذا, هو الاستخدام بشكل عام وعلى فكره صح. مفيد للانسان بس صح. انا كنت دائما يعني مرتبط مع القط مالي يعني فاهم علي نفس مبدا التونه زين. انا زمان ما كنت احب اكل تونه لان كنا دائما لما نجيب تونه نعطيه حق القطاو فانا لما اشم
1: الحين التونه اللي ماكلها انت اكثر من كل قطاوه العالم
0: فعلا بقول لك يعني
1: صح ولا لا صح ولا لا
0: يعني مو لهالدرجه بعدني
1: ما تحبها وايد
0: يعني مش كثير صراحه والله العظيم, لكن انه دائما مرتبطه فيه اشياء مرتبطه مثلا بمثلا
1: طرشت لك بعد النوع الزيت اللي هو الاورجانيك
0: حلو
1: العضوي
0: حلو
1: هذا طبعا انا كنت استخدمه فتره بس كنت صراحه احطه في البسبوسه
0: شوف كل واحد له استخدامه
1: المهم اني احطه في

0: كانت اويل تخليه في السمبوسه كيف؟
1: في البسبوسه.
0: بسبوسه كيف تخلي بالبسبوسه؟
1: اخليه في الخلطه مع البسبوسه.
0: اه عشان تستوي طري.
1: ترى انا احط اوريدي كوكونات اللي هو الباودر واحط له بعدها تعزز الطعم. تحط له شو اسمه الزيت.
0: زيت جوز الهند. تعززين مذاقنا وتجيبين لنا هالبسبوسه
1: ان شاء الله. حاضر من عيوني تامرونا
0: والله العظيم. تعززوا تعززينا نحن. والله العظيم.
1: حاضر يا عبد الله.
0: اي أيوة والله هي الشمس يقول بسبوسه ايه ما فيش احلى من صينيه البشاميل يعني سلام. بشاميل بسبوسه اي حاجه يجي بقى.
1: ما هي البشاميل وبعدين تحلي بالبسبوسه.
0: بي بي بي معلش هي. معلش بي هي. طبعا موضوعنا اليوم هو صراحه مندمج بين الماضي والمستقبل. بين الماضي والمستقبل. لو انا جيت قلت لك يا صديقي لو سمحت لك الفرصه انك تسافر بتروح ماضي ولا مستقبل؟ اعطينا رايك وبصراحه نبي. وليش
1: انت وين بتروح؟
0: انا احس نفسي مستقبل. بروح
1: تروح مستقبل
0: اروح.

0: شو السالفة في هاي واي.
1: يا مرحبا من جديد، أكيد مستمعينا وين ما كنتوا تسمعونا عبر هوا إذاعة الفجيرة اف ام 92.6 في هاي واي الأمان مع عبد الله وإيمان.
2: الله الله الله الله، هالمقولة القوية هذه يا إيمان. أنا قبل شوي ضايقت،
1: ليش
2: القلم اختفى؟ قلت هذا القلم الأخير اللي انسرق من
1: عليك
2: عندي.
1: القلم كلها ما شاء الله هني تمرك يا عبد الله،
2: فكنت جاي اتهمك أنا صراحة.
1: اسمع، هذه ضريبة الدويتو.
2: شو تسمى بعد؟ الحياة الحياة، الإنسان دائما كذا. على العموم موضوعنا اليوم قاعد أتكلم فيه، لو سمحت لك الفرصة أنك أنت تسافر يا مستقبل يا ماضي، تروح هناك زيارة مال يومين،
1: تروح للماضي ولا
2: للمستقبل؟
1: تقدم للمستقبل.
2: يوم
1: وين
2: يوم
1: بتروح؟
2: يعني يوم يومين تكون هناك لمدة يوم يومين أو إن كان أسبوع، ما عندك أي مشكلة عزيزي المتابع أنك تروح وترجع. فيا ترى وين بتروح؟
1: وليش ليش تروح للماضي وليش ترجع يعني الماضي، وليش تبغي تروح للمستقبل؟
2: أكيد
1: عطنا سبب بعد يعني.
2: ما مو غلط طبعا، يعطينا السبب أكيد. لو اختار على 600-55-5516 تقدر تواصل معنا، وبنفس الوقت تقدرون تتواصلون معنا عن طريق الواتساب على 0922-3-1-5-1-5. أعزائي المتابعين وين ما كنتوا تتابعونا نرحب فيكم، ولا تنسون بعد تتابعونا صوت الصورة عن طريق لايف التيك توك فجيرة.fm. روان حياك الله يا روان، تقول أنا مذيعة وزميلة لكم في هذه المهنة.
1: يا هلا يا هلا، حياك الله يا روان.
2: أكيد طبعا قستوا ويانا، واليوم أكيد لايفنا بيكون برعاية إيفا. يا مرحبا بك.

0: عبد الله
1: شو
0: مطرشه مساء الخير لاحلى مذيعين باحلى اذاعه وبيبا مطرشه مسويه بوست حقنا باسم البرنامج هاي واي بروجرام وحاطه جاهد
1: ايها
0: يا سلام شو رايك نسوي مسابقه على الواتساب
1: ما عندي.
0: احلى بوست باسم برنامج هاي واي
1: والله مو غلط والله مو غلط
0: راونا ابداعاتكم
1: وانا بقردن المدير وبقردن المدير وبحاول اجيب لكم جائزه فيها شو رايك
0: هي والله هي والله يلا فكرة طلعت شي من ولا شيء
1: اي والله تمين والله اي واحد بيسوي بوست قوي وبيترسلنا على الواتساب على 0922315115 طبعا ما بتكون فيها واسطات يعني التصوير حلو والصوره لما تكون
0: فيها واسطات المصداقيه يا عبد الله
1: اهم شيء اهم شيء المصداقيه يا جماعه الخير يعني شو السالفه يعني شو بنستفاد لازم شيء وايد حلو يكون
0: عبد الله بخصوص الموضوع انت يعني بالعاده دائما لما تطرح موضوع تقرا مثلا كومنتات انا اشوف الناس لا حابه تروح للمستقبل ولا ترجع للماضي
1: شو سالفتكم يا جماعه ضايق
0: خلقهم من شو
1: لا يمكن هم راحوا وشافوا الموضوع شو اسمه البوست او الصوره اللي راويتينا اياها اللي هي المسابقه اللي بنسويها ان شاء الله بخبركم عن تفاصيلها مع الايام زي باكر ولا عقب باكر بالكثير بخبركم عن تفاصيلها ومنو بيسوي لنا احلى بوست او احلى صوره روان نحن مبسوطين جدا ويا أكيد بهذا المشوار يا جماعة الخير لو عندكم فرصة هتسافرون لمدة يوم واحد بس يوم واحد وقال لكم يا مستقبل يا ماضي وين بتروحون بتروحون المستقبل ولا تروحون للماضي
0: أنت بتروح للمستقبل
1: مستقبل أبا بشي.
0: أنا بروح للماضي صراحة بعد شوية أشياء
1: أنا بسيب أشوف حياتي هناك شو بتسوي
0: وبشوف ناس فقدتهم يعني في الماضي
1: ما غلط ما غلط كل واحد وجهة نظرة خلينا نشوف

0: أنتم تستمعون لبرنامج هاي واي مع عبد الله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
1: عبد الله تساسر منو؟
2: في زميلتي روان تقول لي ده انت خطير تحب الاكل المصري، ده في حاجات كتيره.
1: في حد ما بيحبش الاكل المصري يا روان؟
2: الحمام
1: هو ده كلام برضو.
2: والله والممبار راح فين؟ والحول
1: كوارع بقى،
2: والكوارع
1: والمحشي،
2: ده محشي كرنب بقى حاجه.
1: كشري، شو بعد؟ وقلاش باللحمه،
2: وقلاش وممبار وحاجات كده. ايوه اوعى يغرك الاكل ده.
1: كل يوم تيوعنا، مره اكل مصري ومره بعدين وياك.
2: انا يا في بالي في لحظه من اللحظات وانا قاعد اسولف،
1: وللحين ما فتحت المطعم.
2: انت صوري طولي
1: يعني
2: بالك،
1: كله على الفاضي.
2: طولي لي بالك. انا ياس اسولف فتذكرت اللي تعرفين المقلوبه.
1: هي
2: تعرفين لما تكون شي تجلبيها وبعدين شي الزيت ينزل على العيش وتاكلينه؟
1: لا، وش فوق البطاطا والباذنجان،
2: يعني لما تجلبيها وتشليها تمام، بعدها شي تقوم تعرق زيت ينزل على العيش.
1: اهم شي الزيت هذا طبعا.
2: فهذا الزيت لما تاكلين العيش وهو مزيت يصير في طعم شي جوسي.
1: صح.
2: هذا الطعم انا تخيلته قبل شوي.
1: يا سلام يا سلام يا عبد الله.
2: فانا قررت
1: الى اين يا عبد الله انت؟
2: الى اين؟ الى الماضي والى الحاضر.
1: ليش انت تعرف ليش يكون طعم الزيت هذا لذيذ؟
2: ليش يعني؟
1: هل تعلم؟
2: يعني زيت
1: لأنه هو يكون ماخذ طعم اللي هو القاعدة اللي تحت اللي هي شو، البطاطا الخضراء.
2: لو كان ماخذ الخيار ما عندي
1: مشكلة. الباذنجان اللي هو مكان المقلوبة مش البرجر. تمام؟ فياخذ طعم الدياي أو اللحم تحت في الجدر فيعطيك هالطعم اللذيذ يعني اللي ودك. حتى لو
2: الحكوكة مثل ما تقول ينال ينال ينال حياك الحكوكة. يعني هو أنا ما أحب
1: العيش تحت
2: هذا الحكوكة، أنا ما أحبه، لكن لما يكون
1: يابسة
2: العيش جوسي يكون يعني فاهم. البتنجان أخذ البرجر بحدته، ما في لعب.
1: أنا للحين والله ما يعني مش مقتنع بإضافة الباذنجان.
2: إذا الله

0: إذا ما عجبني أقولهم الحقيقة المرة.
1: أنا تعذريني أنا ما أقدر، أنا أشوفها قدامي باكلها، بنتظر طول هالطريق من البيت أنا.
0: عبد الله على 600-45-16 اتصال في هالمساء. ألو.
2: يا مساء السعادة.
0: يا مساء الفرح، يا هلا والله.
2: يا هلا، تحياتي لكم.
1: حياك الله يا فاطمة، تعالي تنازعي ويا إيمان لعوزتني.
2: يا أحليها كيوت.
1: يا منو منو؟
2: أقول إنه هي كيوت. أنا دوم أنا أشوفها في البيت ما شاء الله عليها.
1: الله يحفظها.
0: قلبي
1: يحفظها لأهلها، قولوا آمين.
0: يعني يحفظها لأهلها مش للبرنامج، شفتي؟ يبقى يتخلص مني بس بعرف كيف. بس أنا قاعدة يا عبد الله، يا أنا يا أنت في البرنامج. يلا واللي يحصل يحصل على قولة إخوات المصري.
1: أنت تاكلين مقلوبة يا فاطمة؟
2: لا.
1: البيتنجان أخذ المقلوبة في حتة تانية ولا لا؟
2: لا.
1: أنت ما تحبين البيتنجان؟
0: حبيت لا، هاي طلعت مختلفة تماما.
2: أنا والأكل المصري أكثر شيء.
1: شو أكثر أكل مصري؟
0: تطبخين أنت فاطمة؟
2: لا لا، أنا بس أكل.
0: ما أدري ليش من السويتات حسيت إن أنتي كيوتي مال سويت مال شيء، مو مال طبخ عيوش.
2: لا أنا مطبخ، أنا أوكي، أنا أتذوق، هم يطبخون وأنا أجرب.
0: ترى
1: على فكرة عادي اللي عادي يطبخ عادي. اللي يطبخ شيء شمر عنيدة ويجيب الجدر قدامه ويقعد يشتغل فيه. البتنجان أخذ البرجر بحتة تاني.
0: عبد الله انتبه لا يتحول هذا بعدين شعار للبرنامج.
1: والله أنا مبهى.
0: البتنجان أخذ البرجر في حتة تانية.
1: أنا بدال حيوين أمانة. زين فاطمة خبريني، وين بتروحي، مستقبل ولا ماضي؟ لو سمحت لك الفرصة تسافرين.
2: صراحة أنا بختار الماضي. لأني مؤمنة أن كل شيء صار له حكمة، لكن ودي أعيش لحظة اشتقت لها مع أشخاص معينة فقدتهم، وخاصة أبوي الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
2: ودي أقعد معاه وأسمع صوته وأضحك وياه. ما راح أختار المستقبل لأني ما أريد أعرف تفاصيله قبل أوانه، من جمال الحياة من اكتشفها يوم بعد يوم. فعشان شي أنا مع الماضي.
1: بتكونين بتروحين زين، عندك ساعة فاضية فيها لما تروحين للماضي؟
2: لا خلاص بتم في الماضي شوي. هو يومين مش يوم واحد،
1: هو يومين. هي يومين عشان خاطرك بنسوي ديسكاونت. زين بيكون عندك ساعة واحدة فاضية؟
2: لا أنا ودي يعني خاصة
1: لا بتقعدين يومين بس، في هاليومين عندك ساعة فاضية بتكونين؟ أكيد طبعا صح.
2: لا ما أتمنى،
1: عشان بعطيك فلوس تجيبي لي أغراض الماضي.
2: لا لا لا مش فاضية، بس كل الأشخاص اللي أنا مفتقدة لوجودهم لذكريات كانت يعني تجمعني فيهم.
0: عبد الله ما أدري شو ناسي يشتري من زمان وتام في خاطرة.
2: تكل حلويات.
1: لا بتكوينة.
0: أكيد شي في أكل يعني.
1: لا لا هالمرة بفلوس أنا، شفت هالمرة شفت ظلمتوني، كل مرة أكل هالمرة أنا بزنس شوي يابا. شوية بزنس بيتكويناية اثنين ثلاثة.
0: بس فاطمة شو الإبداع، شو الصح السويت هذا وعليها يوي، يعني وين الأفكار، أنت وين تبين الأفكار بس قولي لنا.
2: أنا متعودة إذا قعدت في كوفي تقريبا 3 سنوات. حتى يعني أول ما أقعد بروحهم يقولون نفس السويت شو نكتب رسالة. فأنا مثلا أقول لهم الرسالة اللي أنا أباها. بس مرات أني أنا بسوي أنه خلاص أني أنا ما أكل سويت على الأقل مرة في الأسبوع، بس أول ما يقول لي شو تبيع خلاص خرب علي وأطلب.
0: تطلب هي خلاص إغراءات السويتات مش مشكلة يعني.
2: لا لا، لأن حسيت أن السعادة بالنسبة لي السويتات
0: وخاصة الشكلة. شوفي أنا دائما عندي مبدأ، يعني مو بلازم أن أطلب السويت أخلصه كله مثل نفس عبد الله، أخذ منه شوي.
1: دخل عبد الله شافني أنا في السالفة يا طيب.
0: يعني مو بلازم أقضي عليه، لا أخذ منه شيء عن خاطري يعني.
1: تأخذين شوي من السويت
0: شوي شوي خلاص
1: تحطينه في الشنطة.
2: لا
1: شفتي كشفت أمرها تحطها في الشنطة على
0: كيف عرفتي عبد الله؟
1: كل نص ساعة تأكل شوية ترى ما يصير ترى سويت.
0: يا الله بس تفضحني شيء، تكشف اسراري على الهواء الله يسامحك.
1: اقول لكم شيء، انا بفضح واحد والله العظيم، بفضح واحد هذا الشخص انا عارفه شخصيا، وهذا الشخص يحط سندويشه تحت المخده. صدق ما اسولف وياكم، تعرفون انه نشف نص الليل ياخذ قرمه ويرجع ينام.
2: انزين يمكن كان حلمان حلم
1: ونسى
2: هوية وعال وكان عادي.
0: هذا يوع في الليل بس كسلان، عرفتي؟
1: انا اقول لك يعني انا مره من المرات طلعت وياه، فلما طلبنا طلب زايد سندويش، احسك تسوي نفس الشيء قاعد
0: عبد الله خافك اليوم البرجر.

0: برجر الباذنجان مالك تحطه تحت الخده بعد.
1: لا انا ما اسوي شيء تصبري. فطلعت ويا هذا الشخص وهو طلب سندويتشات وطلب يعني زياده عن البناكل الحين
0: العادي.
1: هي فقلت شو بتسوي في بكل هاي حق الليل. فسبحان الله مرت الايام والليالي انزين. فانا كنت نايم عندهم يوم ففعلا شفته ماشي في نص الليل ومن المخده طلع سندويتش كلاه ورجعها. خذ قرمه منها ورجعها. انا تي طالع شو تعزز النوم قاعد.
0: فاطمه انت ويانا؟
1: فاطمه
0: عبد الله انت من وين تختار هالاصدقاء؟ جد والله وين تحصلهم هذيلا؟
1: مش من قرضين نحن بقوا بقايا بقايا. الله يحفظهم ان شاء الله.
0: فاطمه يعطيك العافيه. مساء جميل وسعيد وراقي مثلك حبيبتي.
1: جواك شاء الله يا فاطمه.
0: شكرا يا فاطمه. شكرا لك.
1: الله يحفظها ان شاء الله. انت الحين صدق والله سويس تاخذيني
0: عبد الله يعني معقوله في شخص جي هذا موضوع حلقه هذا؟
1: لا انت صدق تاخذيني سويس ويات في الشنطه؟
0: لا لا طبعا انت هاي اللي قلتها. انا ما قلتها على فكره. اتهمتني. اتهمتني انت بس مشيت وياك. كيف الشنطه يعني؟ كيف الشنطه اصلا؟
1: حطينا في العلبه وتحطينا في الشنطه شفت؟
0: لا جايب علبه بعد وياي. وين؟
1: الله يسامحك
0: والله عبد الله شكلها هاي حركاتك
1: والله
0: بس قاعده تلصقها فيني.
1: لو لو تم اكل باخذه وياه بس ما يتم هاي المشكله.
0: لا لا شكلها حركاتك.
1: انا اقول لك ما يتم. لا بس صدق هذا الشخص ترى انا عارفه شخصيا وهذا الشيء انا شايفه في عيني. يعني تتخيلي وياي انت؟
0: لا لا الصراحه انا ما قاعده استوعب يعني.
1: انا من بين الاشياء اللي كنت اسمعها يعني كنت حاط راسي ونايم انش فجاه اسمع مش صوت الاكياس اكياس ويفتح السندويتش او مثلا هو قاعد يمضغ الاكل طالع. شو
0: اسوي عبد الله يعني في ناس تيوع في الليل مثلا يقول لك قطو المطبخ يعني مثل ما يسمونه نسميه قبل احنا زين فيدخل المطبخ يروح ياكل يفتح الثلاجه بس انه يحط الاكل تحت المخده هاي جديده. هاي جديده والله.
1: انت تعرفين اصدمت صدمه عمر يعني في سندويتشات يمكن من يومين ثلاثه التم هو يحطها في السد ولما يحط راسه وينام
0: وينسى مسكين ما يعرف ال
1: هو لا مأمن
0: البايت من الفرش يلا.
1: لا لا مأمن هو حط سندويتشات هنا. صدق في سندويتشة من ثلاثة أيام كنت جاي ما قاعد أسويها مخلل. يا جماعة الخير نطلع من الموضوع هذا. الله يرضى عليك.
0: أنا بعد الفاصل بس قولوا لنا تحبون تروحون للمستقبل ولا ترجعون للماضي؟ في شو السالفة؟

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: موجز أخبار السادسة، أهلا بحضراتكم من جديد. في موجزنا محليا، رئيس الدولة حفظه الله ونائبه يهنئون رئيس الكونغو الديمقراطية بذكرى استقلال بلاده. محمد بن راشد يؤكد فرحتنا اليوم مغربية، ألف مبروك لشعب وملك ومنتخب المغرب. في الإمارات نتائج نهاية العام الدراسي خلال يومي 12 و13 من يوليو. بعد السماح بسفر مواطني الإمارات إلى لبنان، نواف سلام يؤكد شكرا محمد بن زايد. شرطة دبي تحذر من عروض السفر والحجوزات الوهمية. حمد منصور البلوشي من أصحاب الهمم، أول من استقل قطار الاتحاد في رحلته الافتتاحية من الفجيرة إلى أبوظبي بالتذكرة رقم 1 والمقعد رقم 1 والمقصورة رقم 1. إقليميا ودوليا، قطاع غزة ومقتل 8 وإصابة 27 بهجمات إسرائيلية. الرئيس اللبناني يشيد بدور الجيش في بسط سلطة الدولة. وزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرتها أو سيطرة قواتها على 3 قرى جديدة في أوكرانيا. الخارجية الألمانية تؤكد من المهم التوصل لحل عملي لضمان المرور الآمن في مضيق هرمز والتعامل مع برنامج إيران النووي. في الاقتصاد، موانئ دبي تضع حجر الأساس لمركز لوجستي بمساحة 20,000 متر في جافزة. وفي الإمارات، انخفاض أسعار الوقود لشهر يوليو. الأسهم الأوروبية تتجه لتحقيق أكبر مكاسب فصلية في 5 أعوام. وفي الرياضة، ركلات الترجيح تصعد بالمغرب لدور 16 بكأس العالم على حساب هولندا. نهاية الموجز.

0: نلقاكم على رأس الساعة في نشرتنا المسائية المفصلة. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.
2: الفجيرة FM
1: والهو شرقي.

0: أنتم تستمعون لبرنامج هاي واي مع عبد الله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
1: حياكم الله. احنا من بيتكلم انا ولا انت يا
2: عبد الله؟ شو موضوع يعني الموضوع تعازم كل مره منو يبدا؟
1: انا ما ادري والله،
2: كل واحد ترى
1: برياني هو شو بيك انت الناس. هذا ترى برنامج اكيد. نرحب بكل الاشخاص اللي قاعدين يتابعونا اليوم وعلى اذاعه الفجيره وعلى ترددها 92.6. يا هلا بكم في برنامج هاي واي الامان مع عبد الله وايمان، وارسل تحياتي لماريا. ماريا ماريا اكيد حبيبتنا الصغيره، الصغيرونه ماريا، نفس اللي اجمل تحيه
2: اكيد تحياتنا لها.
1: الله يحفظها.
2: وعلى 0922315515 يا عبد الله نبارك ونهني
1: الله.
2: بنتنا
1: الله.
2: مهره جمعه الكعبي، الف الف مبروك من مدرسة عين الفايضة بمناسبة تخرجها، وهي الحين مع الوالدة في السيارة، فكلنا أكيد فرحانين لها التخرج، وإن شاء الله من تقدم لتقدم، من نجاح لنجاح يا رب العالمين.
1: بإذن الله بإذن الله يا رب نشوفها بالمستقبل، إن شاء الله تشوفها مديرة كبيرة
2: إن شاء الله،
1: ماسكة منصب كبير
2: أو وزيرة. ليش لا؟
1: ليش لا الله يحفظها إن شاء الله. مهرة، وألف ألف مبروك لك يا مهرة، ومبروك لكل
2: الخريجين
1: طبعا. بس أنا بحدد مهرة هالمرة لأن هي اللي تستاهل هذا الشيء. أكيد مبروك لهم جميعا، بس مهرة بالتخصيص الله يحفظها إن شاء الله ويقويها ويحفظ أهلها وناسها. ونحن بعد زال

0: مان. وبنفس الوقت موضوعنا لو سمحت لك الفرصة انك تسافر ليوم واحد للمستقبل او للماضي,
1: للماضي.
0: شو تختار؟
1: الماضي الاليم.
0: اي والله شو بتختار؟ بابلز تقول زين وانا مركونة على جنب. ليش يا يا يا يا يا بابلز الحين انت بعد متخرجة؟ بابلز اي شيء نقوله هي فيها في الموضوع. متخرجين هي تقول ليش ما باركتولي, متزوجين تقول ليش ما باركتولي, مخطوبين ليش
1: مبروك مبروك,
0: متغدين تقول لك ليش ما تقولولي
1: يعني ليش يا بابل. والله ترى هالناس قلبها طيب, ها مو بغيرة ابدا.
0: والله الله يحفظها. تقول بعدني زين بعدك ما تخرجي, انت تخرجي وبنسوي لك حفله, بنسوي لك مسيره من الاذاعه
1: ان شاء الله.
0: ولا تزعلين
1: اذا كنت نسوي لك شو اسمه عزيمه. والشيف عبد الله بيطبخ.
0: لا لا لا شو فيكم
1: برجر بالباذنجان.
0: العين ما تعلن الحاجه بيا ايمان. دام ايمان قالت عزيمه عيل عليها. انا ببلكم كب
1: والله. حاضر العيون بابلز وكل الموجودين وياك في اللايف.
0: انا بيب كب كيك صغير هذا مال نص ريال مال بقاله. مال بعشر.
1: او انا بجيبه وبحطه في صحن ثاني مسوي لنا في البيت.
0: وبحط عند داره صحن نوتيلا وانتم تغمسون. بيستوا شو عندكم؟ كب كيك ونوتيلا. او ماي جاد شيء لذيذ.
1: يلا احسن من لا شيء يا عبد الله.
0: ايه شفتي باكل وياك بعد.
1: مو مشكلة عبد الله, نحن موافقين عادي. المهم تجيب معاك أي شيء ما تي خالي يعني.
0: تبى تسوي مقلوبة قلتي لي؟
1: أنا أسوي مقلوبة.
0: بيتنجان.
1: ما أدري ليش أغلب الناس لما يشوفوني عبد الله الأول مرة يقولي إيمان أنتي شكلك مو مال المطبخ.
0: والله
1: أنا أحب المطبخ بس يعني أطبخ لما يكون عندي مزاج.
0: ترى شوفي صراحة. بس أبغى أقول لك شيء يا إيمان. في فرق بين واحد يقول لك أنا أحب المطبخ وواحد يعرف يطبخ في المطبخ. أنت تحبين المطبخ؟
1: لا أعرف أطبخ.
0: أنت قلت تحبين.
1: أحب يعني أطبخ يعني لو ما أحبه ما بدخله. يعني بدخل شو بسوي مثلا؟
0: نسوي تحدي ونشوف شو أكلها وتطبخ لنا ونشوف.
1: خلاص تمام.
0: بس ها ما أطلب.
1: والتقييم بيكون في البرنامج وعلى اللايف.
0: ما عندي مشكلة بنفغ الأكل على اللايف بعد.
1: وتعال بس أنت بعد ما بتفلت يعني بنجرب بعد البرجر مالك هذا العجيب الغريب. برجر بالباذنجان عمركم سمعتوا يا جماعة؟
0: ما شيء لحظة.
1: حد سمع في حياته برجر مع يعني أوكي برجر فيه خس أوكي قلنا ما عليه طماط طيب جبن والله. بصل ماشروم كل هال يعني الاختيارات أوكي.
0: قرنبيط.
1: بس.
0: شوفي.
1: خب هي تحط لي فيه زهرة بعد والله عادي عندك.
0: مو غلط ترى شوفي.
1: عادي تسويها عبد الله.
0: لا لا لا ما يستوي أبد. لا لا صدق والله بس المشكلة أنا بسوي لكم والله بس يا ما صدق.
1: في متابعة تقول لك أنا أحب طاولة الطعام بس.
0: أنا بعد أحبها مو غلط. شوفي أنا
1: جروب عبد الله.
0: أنا أبغى أسوي يا إيمان بس تعرفين وين المشكلة؟ المشكلة يا إيمان إن الباذنجان مو موجود في السوق خلاص.
1: لا موجود بالعكس.
0: لا النوع اللي أنا
1: طول السنة. زين عبد الله بسألك سؤال. شوف هالسؤال ما يعرفه إلا الخبير أو الخبيرة في المطبخ.
0: استوت.
1: تعرف تفرق بين الباذنجان النوع الذكر والأنثى؟ والأنثى ترى طعمها أحلى من الذكر.
0: المبزر قصدك؟
1: هي؟
0: ما أعرف لا.
1: ما تعرف؟
0: أنا أقول بقالي يبي.
1: لها شكل معين والله.
0: ما أعرف علمينا يا.
1: والله لها شكل معين. شوف يعني ما بحاول أوصلها لك بس اللي تكون بشكل من تحت القاعدة مالها دائرية لا تأخذها. هذه ذكر.
0: الثلاثية.
1: اللي تكون دائرية هي قاعدتها دائرية. أما تكون على شكل أسطواني لا شكل أسطواني شيء. هذه تكون أنثى وعلى فكرة غالبا ما يكون فيها بذر. هاي لمعلوماتك يعني.
0: كيف أسطوانية فهمين؟
1: يعني بشكل أسطواني تشيس ما تعرف أسطواني؟
0: عارف يعني.
1: كنت راسب في رياضيات. الأشكال الهندسية.
0: الحين بتعايرني الحين. عقولك أنا شاطر في رياضيات.
1: المهم لا تأخذ اللي قاعدتها دائرية.
0: ما كلام دائرية.
1: المخروطي أو اللي يقولون الأسطواني مش مخروطي.
0: ها يعني تكون من فوق ضيقة وشي.
1: لا أنت لا طالع شكلها طالع بس القاعدة. القاعدة من تحت قاعدة الباذنجان من تحت مين من فوق مو معده هذا الشكل الحلو هذا زين
0: من تحت دائرية
1: بس فيها تحت شيء علامة أما تكون دائرية زين
0: علامة شو أنت وين قاعدة
1: عبد الله
0: والله علامة
1: عبد الله قول إنك ما تبى تعرف
0: ها الحين هاي بكتب باذنجان
1: والله زين والفلفل الرومي بعد
0: شو الرومي
1: في نوع الأنثى وفي نوع
0: اللي قصدك الفلفل
1: العادي اللي تكون فيها هي اللي تكون فيها أربعة من تحت أربع هاي قواعد
0: هي وفي ثلاثة
1: أحسن من ثلاثة
0: هي أدري صح
1: تكون سكرية أكثر
0: شفت
1: هني الخبرة تلعب دور شفيك
0: شوف أنا الحين بخق عليها زين عارفين كيف تفرقين بين اليح الزين ولا مو زين
1: يدقون عليها تي
0: بتفتح عليك الباب أو إنه بيدقون عليها
1: والله
0: سمعين أغنية
1: إذا صوتها كان عالي يعني يمكن تكون سكرية وإذا ما لها صوت تكون ماسخة يعني
0: طبطبت عليها قالت انت اشتبيت
1: نسمع الفاصل ونرجع شوف شو مشكلة عبد الله

0: مع ثلاث أنواع من البيتزا في 31 ثانية، وهذا كان في ولاية فرجينيا الأمريكية. حصل مدير فرع من سلسلة مطاعم خاصة في البيتزا على لقب أسرع صانع بيتزا في العالم
1: من دومينوز. نعم
0: بعد ما جهزها في 31 ثانية، طبعا كانت من الحجم الكبير بعد، مو بالحجم الميديا.
1: كيف خلصها 31 ثانية؟
0: تخيل السرعة. هذا من كثر مسكين ما كل يوم يسوي بيتزا،
1: هذا يرشرش قاعد عليها بقدون شوي جبن شوي مار.
0: المشهد كان أشبه بمسابقة رياضية، سرعة في فرد العجين، توزيع المكونات، التحرك بين الطاولة والفرن بثقة ودقة، لأنه ممكن تحترق منه يعني ثلاث أنواع مختلفة من البيتزا في 31 ثانية، هذا إنجاز يعني.
1: لا لحظة يعني هو يعني 31 ثانية ها من تجهيز، من جهز ثلاث بيتزات ب 31 ثانية.
0: لا وقول لك بعد تحرك ما بين طاولة الإعداد والفرن بعد، معناته حطها في الفرن بثقة ودقة سريعة يعني.
1: يعني هو سوى واحد يعني ثلاث بيتزات و 31 ثانية جهز عشان يدخل الفرن.
0: دخلها الفرن.
1: بس زين هذا زريع.
0: الخبر انتشر يا عبد الله لأنه يجمع بين المهارة والطرافة، ويعني خليك تفكر إن كيف عملك اليومي يكون من عمل عادي مثل تحضير البيتزا إلى وكأنه إنجاز يعني.
1: خلاص دام.
0: أو ترند يعني.
1: أنا دام كذا الموضوع البرنامج ثلاث ساعات، خلينا ننهي من الحين عشان نقول كيف نعمل بسرعة خلاص. شو رأيك؟ والله شو رأيك؟
0: عبد الله يعني ما شاء الله مهارة، تحس إنك ممكن تقوم بهالإنجاز؟
1: أقوم فيه الحين بسأكل المايك.
0: بس أنت ما بتسوي بيتزا في واحد ثاني، بتسوي برجر على قدك يعني.
1: جاء البرجر ترى ياخذ وقت. ترى هذه يبالة الدقيق.
0: ترى شوف بعد مكونات البيتزا جاهزة ها.
1: بس شريط فرنج. بس لا أنا حبيت السالفة لأن لما تطلب بيتزا يأخذ وقت لما يسوي لك إياها، ولما الشخص هذا صانع البيتزا شيء يأخذ نفسه ويحط لك الجبن. لا هذا شخص شخص شخص شخص سلام عليكم. ما شاء الله عليك.
0: بأسرع
1: وقت صراحة صح. يعني بابلز تقول كيف أصارحكم إن أنا جبت العيد وأنا بطل أنا قاعد أطبخ البيتزا. سيد الحروف يقول عمي يا بيتزا الباتشا أولا وأخيرا. بالعافية. وأختنا السفن حابة تطلب أغنية، أتمنى تكتب لنا شو اسم هذه الأغنية اللي تبيها.
0: شو الأغنية؟
1: نفس الوقت أعزائي المتابعين 31 ثانية على فكرة ترى رقم حلو والله. والله رقم حلو يا جماعة الخير.
0: سرعة.
1: زين خلينا نروح وياكم نسمع أغنية، ومن بعدها عندنا بعد أخبار ثانية بنسولف ندردش فيها وياكم. بهاي واي الأمان مع عبد الله وإيمان في هذا الأشواح.

0: أنتم تستمعون لبرنامج هاي واي مع عبد الله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
1: عبد الله وإيمان في هاي واي
2: الأمان.
1: نعم. إذا تعال أنت حسيت أنا ساعة نسأل الناس وأنا يا سؤالي ساعة أنتظر الفرصة عشان أسألك.
2: سألتني ترى مو بسألتك السالفة؟
1: لا لا لا ما سألت.
2: شو قول انت؟
1: ترى ما اتفقنا بعدنا.
2: ما أحب أسألتك بس يلا.
1: زين لو سمعت لو بيوم واحد تروحين للماضي ولا الحاضر؟ صدقا من أنت من نفسك.
2: والله أروح للماضي.
1: ليش
2: ما
1: أروح
2: للحاضر؟ لا بعدل الأشياء في الماضي.
1: المستقبل ليش الحاضر؟
2: شالف خاطري.
1: أنت في الحاضر حاليا.
2: أروح للماضي. هي أرتب الأمور.
1: شو ترتبين صالة؟ شو ترتبين الأمور؟
2: أرتب أموري وحياتي قراراتي. أشوف ناس أشياء وايد في أشياء ندمت عليها فإذا رجعت ما راح أسويها
1: سبب يعني أنت لو رجعت حتصير مرة ثانية على فكرة يعني.
2: لا ما راح تصير راح انتبه خلاص ما أنا عندي الفرصة رجعت عشان أعدل ما برجعت عشان أعيد نفس الأخطاء عين ما برجع خلاص خليك مكاني
1: إذا كنت راجع في نفس مشاعرك بترجعين بتعيدين نفس الأخطاء
2: لا ما أنا ما برجع في نفس المشاعر بعد خلاص بكون مهيئة نفسي للردة هذه إنها تكون فيها تعديل وتصليح و...
1: طب بسألك سؤال.
2: وتغيير
1: طب بسألك سؤال قوي
2: هذه صح
1: شو تصليح ما فيش سؤال والله العظيم بتصلح دبة الماء زي بسألك سؤال انت لو غيرتي ولا ما اتخذت الإجراءات اللي انت أو القرارات اللي كنت متخذتها زمان هل تتوقعين انت بتكوني ما
2: لا طبعا من بأن كل شيء في حياتنا هو قدر وأنا بسببه مثل ما قلت أنا إيمان اليوم
1: حلو.
2: بس أنا أقول لك لو في فرصة أرجع وغير ليش لا إذا في فرصة بس مش معناتها أني أنا مبراضي عيد الحكي
1: حلو.
2: يعني بالعكس أنا ممتنة لنفسي مفتخرة بنفسي لأن أنا وصلت لليوم الحمد لله لازم بس على الصعيد العمل حتى على الصعيد الشخصي يعني ولكن إذا في مجال أرد وعدل بعض الأمور
1: حلو
2: بس ما يمنعني أنا راضية جدا عن نفسي
1: أنت ليش ما تسافرين المستقبل عيد
2: لا ما أروح للمستقبل
1: عونا راضية ما مبين راضية والله
2: خلي المستقبل يجيني باللي شايلة لي يعني عادي
1: كثر ما صرختي إذن نفهم عليه عونا برجع أنا ما يصير هذا الكلام
2: عبدالله روح أنت المستقبل ونرجع للماضي
1: إذا مو غلط أنا عادي عندي أنا أرجع للماضي ولا أروح للمستقبل أنا ما عندي أي مشكلة وين ما بروح أنا لو بروح للماضي بشتري بيتكوين وبرجع لا أكثر ولا

0: المستقبل عشان اشوف هل الشيء اللي انا قاعد اسويه زين ولا ما في زين.
1: انت كله ما في زين عبد الله، لا تحاول.
0: لا لا صدق والله، يعني يعني مثلا المعادله اللي انا قاعد امشي فيها هل بتعطي نتيجه عدله ولا لا؟ لازم انتظر بعد زايد اغير فيها.
1: اذا ما قلت لي مساعه، قلت لي بتشتري لي اشياء الماضي، بعطيك فلوس تشتري لي اشياء. شو بتشتري؟
0: بعطيك
1: شو كان في خاطرك لهالدرجه يا عبد الله، وحاس في خاطرك اني ما انك ما اشتريت لليوم.
0: بقول لك بس لا تخبرين حد.
1: لا ما بخبر ابدا ابدا، مو ما حد يسمعنا. تفضل.
0: انا بعطيك فلوس، اسمعي، انا ململم فلوس محوشها.
1: اوكي
0: زين، بعطيك اياها. اوكي بتصيرين هناك اللي تجاب ليهم وستانسي، بس اباك في ساعه واحده تبطلين تلفونك، نزلين برنامج برنامج معين تشترين فيه بيتكوين.
1: اوكي
0: كل الفلوس تصيري فيها بيتكوين.
1: وبعدين
0: لما تتجهين لهذه المستقبل، ترى تعرفين كم كان سعرها؟
1: صح.
0: تعرفين كم؟ صفر فر واحد
1: صح،
0: خمسة عشان خاطر، عشر عشان خاطر،
1: يعني اللي سبق لبق يا عبد الله.
0: بتجيبي لي مجموعة
1: شفت حلو. ليش أنا برجع للماضي؟ ها شفت شفت.
0: بتجيبي لي كم من وحدة كم بتكون؟ هاي هاي
1: خلاص تمام، بشتري لك وياي.
0: هاي يبي لي
1: شوف شوف شوف الإبداع هني يا عبد الله. شوف الصورة، هاي واي بروجرام عبد الله وإيمان. طبعاً ما شاء الله هذا إبداع، يعني صورة أحلى بعد من الأولى من بيب. شوف
0: شوف اليوم
1: عبد الله، قررنا أن نسوي لكم هالمسابقة الصراحة.
0: شغالة بالإي آي بيبا، شغالة برنامج فقعت لها طلع روح عليه. لأنا قوات شاء الله يا بيبا، ضيفينا وسوينا الأشياء الجميلة هذه ورسلينا، يعني نحن نستانس فيها يا بيبا.
1: صح صح،
0: وايد الله نحفظكم ويقويكم. نحن في يوم الثلاثاء وبتاريخ 30 باكر 1/7 يا صديقي، 1/7/2026. طبعا نحن واصلين لدقائقنا الأخيرة يا عبد الله، كان ودنا تتواصلين معانا في هذا المشوار.
1: إن شاء الله باكر يا عبد الله كوني على الموعد بإذن الله.
0: نحاد الله يقوينا ويقويكم. هازر المتداول العملاقة، هازر منورتنا في لايف تيك توك أكيد، يعني برعاية حنان وبيبا ومع عبد الله وأكيد عالية وإتش كي إيه وهازر وبيبا وكل الأخوة والأخوات
1: اللي تفاعلهم جميل يعني. اليوم يعطيكم العافية والله ما قصر ابدا.
0: طبعا سرت بتواجدهم ويانا اليوم، واكيد الاصدقاء اللي قاعد يتابعونا كلهم على تواجدهم ويانا، وزميلتي ايمان شكرا.
1: صح، وانت بعد يعطيك العافيه عبد الله. وارد اذكرهم من اطرحها سواء في السالفه، اخبار مميزه، موضوع اجتماعي، حابين تحط علينا موضوع فطرحناه في البرنامج، فنحن نبغي نكون اقرب لكم، نكون عفويين اكثر، صادقين اكثر وياكم، ونعيش يعني يومكم ومواضيعكم وحياتكم اللي تعيشوها يوميا يعني. فبادلونا اكيد هالاحساس وهالشعور الحلو، واقترحوا اي موضوع حابين انكم نتناقش فيه وياكم.
0: اكيد طبعا الله يقويهم. اي ما ادري شو
1: علقت، ما ادري ايش السالفه،
0: دوز الزر
1: كله بسبت عبد الله، كله بسبت البرجر.
0: شوف انت الحين طرحتي
1: البرجر اللي بالباذنجان.
0: انت الحين طرحتي موضوع عزه، قلتي انا الحين رايح البيت اطرح البيت يعني عشان اشوف شو موضوع
1: تطرحه.
0: نعم تمام. نعم نطرحها طبعا اعزائي المتابعين،
1: ان شاء الله باكر تجي بالسلامه يا عبد الله ما يصير شيء.
0: لو خذيت سكليب لحد يومي ما الحين تعرفين السبب وين. قواكم الله اعزائي المتابعين، شاكر لكم على تواجدكم ويانا، وتقبلوا في ختام هذا المشوار تحياتي انا وايمان اكيد في هاي واي الامان.
1: مع عبد الله وايمان
0: اكيد ليله سعيده لكل الناس.
1: مع السلامه.

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: نشرة السابعة، أهلا بحضراتكم. البداية من أبرز العناوين. محمد بن راشد يؤكد: فرحتنا اليوم مغربية، ألف مبروك لشعب وملك ومنتخب المغرب. نواف إسلام يؤكد: شكرا محمد بن زايد. قطارات الاتحاد وبيع أكثر من 10,000 تذكرة للركاب قبل بدء التشغيل. في الإمارات نتائج نهاية العام الدراسي خلال يومي 12 و13 من يوليو. انخفاض أسعار الوقود في الإمارات خلال شهر يوليو. إلى تفاصيل النشرة. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، هنأ شعبه وملكه ومنتخبه.

منتخب المغرب بعد التأهل لدور 16 ضمن نهائية كأس العالم. وقال سموه رعاه الله في تدوينة على حسابه في منصة إكس: ألف مبروك لأسود الأطلس تأهلهم لدور 16 ضمن نهائيات كأس العالم، روح قتالية ومباراة حاسمة وإبهار عربي أمام العالم، فرحتنا اليوم مغربية، ألف مبروك لشعب المغرب وملك المغرب ومنتخب المغرب. تقدم نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بعد قرار سموه الكريم حفظه الله بالسماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان. وقال سلام في تدوينة على حسابه في منصة إكس: باسم الدولة اللبنانية وباسمي الشخصي أتقدم بجزيل الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على القرار الكريم بالسماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى بلدهم الثاني لبنان، بما يجسد متانة العلاقات الأخوية والروابط الراسخة التي تجمع بلدينا. وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية: ولا شك عندي أن هذا القرار يحمل دلالات واضحة في تجديد ثقة دولة الإمارات بلبنان وحرصها على تعزيز التعاون بيننا بما يحقق الخير والازدهار لشعبينا الشقيقين. شهدت خدمة قطار ركاب قطارات الاتحاد إقبالا قويا منذ فتح باب حجوزات التذاكر، حيث تم بيع أكثر من 10,000 تذكرة قبل بدء التشغيل. انطلقت اليوم الرحلة الافتتاحية من محطة الفجيرة عند تمام الساعة 5:34 صباحا، ووصلت إلى محطة مدينة محمد بن زايد في أبو ظبي عند تمام الساعة 7:19 صباحا، فيما من المقرر تشغيل 6 رحلات على مدار اليوم. حظي الركاب على متن القطار اليوم بتجربة تنقل عصرية ومتكاملة شملت مقاعد مضمونة، خدمة واي فاي، منافذ لشحن الأجهزة عند كل مقعد، مساحة واسعة للأمتعة، بالإضافة إلى خدمة الدرجة المميزة المصممة لتوفير أعلى مستويات الراحة والرفاهية. وفي إطار حرصها على تقديم تجربة نقل سلسة ومتكاملة من البداية وحتى الوجهة النهائية، أعلنت قطارات الاتحاد عن تعاونها الوثيق مع مركز النقل المتكامل أبو ظبي للتنقل لتتكامل خدمات قطار الركاب مع شبكة النقل العام في إمارة أبو ظبي، مما يتيح للركاب الانتقال بسهولة بين المطار بين القطار والحافلات وسيارات الأجرة وغيرها من خدمات التنقل، وذلك ضمن منظومة نقل متكاملة وشاملة. يختتم طلبة الصفوف 9 متقدم والحادي عشر والثاني عشر لمختلف أنواع المسارات التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم. يختتم

من يوليو المقبل، فيما يختتم طلبة الصفوف الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع عام والعشر عام ومتقدم اختباراتهم يوم 2 يوليو، بينما تبدأ الاختبارات التعويضية لكافة الصفوف من الخامس حتى 12 خلال الفترة من 6 إلى 9 يوليو، والمخصصة للطلبة الذين واجهوا مشكلات تقنية أثناء أداء الاختبارات الإلكترونية، وذلك وفق البرمجة الزمنية المعتمدة للفصل الدراسي الثالث. وتتولى إدارات المدارس حصر الحالات التي تعرضت لأعمال أو لأعطال تقنية أو مشكلات حالة دون أداء الاختبار بالشكل المطلوب، واعتماد الطلبة المستحقين لأداء الاختبارات التعويضية وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة. تواصل القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية جهودها المستمرة ضمن حملة كن واعيا للاحتيال، وتحذر أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني المرتبطة بعروض السفر والسياحة الوهمية، والتي تنشط بشكل ملحوظ خلال مواسم الإجازات والعطلات الصيفية، مستغلة رغبة الأفراد والعائلات في الحصول على عروض بأسعار منخفضة وحجوزات مغرية إلى وجهات سياحية عالمية. وأكدت شرطة دبي ممثلة بمركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أكدت أن المحتالين يلجؤون إلى إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة أو حسابات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويعرضون من خلالها باقات سفر وفنادق وتذاكر طيران بأسعار تقل كثيرا عن الأسعار الفعلية في السوق، بهدف استدراج الضحايا وتحفيزهم على تحويل مبالغ مالية بشكل سريع قبل اكتشاف عملية الاحتيال. وأوضحت أن بعض الجهات الوهمية تستخدم شعارات وصور احترافية وتنتحل أسماء شركات سياحية معروفة أو مكاتب سفر مرخصة لإطفاء المصداقية على إعلاناتها، فيما يتواصل المحتلون مع الضحايا عبر تطبيقات المحادثات أو المكالمات الهاتفية لإقناعهم بسرعة إتمام الحجز بحجة محدودية المقاعد أو انتهاء العرض في غضون ساعات. وبينت شرطة دبي أن العديد من الضحايا يكتشفون لاحقا أن الحجوزات غير حقيقية وأن تذاكر السفر والفنادق غير مؤكدة بعد قيامهم بتحويل الأموال إلى حسابات شخصية أو روابط دفع مجهولة، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر مالية وصعوبات تتعلق بالسفر وخطط العطلات الأسرية. في الأخبار الأقليمية الدولية، علقت قطر على ما أثير مؤخرا من إمكانية عقد لقاء بين وفدي الولايات المتحدة وإيران اللذين يسافران إلى الدوحة هذا الأسبوع. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، قال إن مبعوثي واشنطن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موجودان في الدوحة حاليا للقاء الوسطاء وبحث المفاوضات، بينما لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر مع إيران. ومن جهة أخرى، أكد المتحدث أن الأموال الإيرانية المجمدة لدى قطر البالغة 6 مليارات دولار لم تحول لطهران بعد وتخضع لاتفاق عام 2023، مشيرا إلى أنها مخصصة لشراء السلع الإنسانية. أشاد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الثلاثاء بالدور الذي يقوم به الجيش اللبناني قيادة وضباطا وأفرادا لبسط سلطة الدولة وحماية السلم الأهلي. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس جوزيف عون اليوم قائد الجيش العماد رادولف هيكل، واطلع منه على نتائج المحادثات التي أجرها في زيارتيه إلى كل من تركيا وبريطانيا في إطار التعاون العسكري بين البلدين حسب بيان لرئاسة الجمهورية. وعرض عون مع العماد هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد والمهمات المرتقبة للجيش في المرحلة المقبلة في ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وما نتج عنها من اتفاق الإطار لإنهاء الحرب على لبنان. أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء بأن الجيش الروسي أكمل سيطرته على بلدة مالينوفكا ودونيتسك وبلدتي ريفني وليسنوي في مقاطعة زيبوريجيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، حررت وحدات مجموعة الجنوب الروسية نتيجة لعمليات قتالية نشطة بلدة مالينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتابع البيان، تقدمت وحدات من مجموعة قوات الشرق إلى عمق دفاعات العدو ونتيجة لعمليات حاسمة حررت بلدتي ريفني وليسنوي في مقاطعة زيبوريجيا.
ننتقل إلى الاقتصاد تحديدا إلى أسعار الوقود في دولة الإمارات. أقرت لجنة متابعة الأسعار تخفيض جميع مشتقات الوقود

0: في يوليو للمرة الثالثة في عام 2026، ووافقت اللجنة على تخفيض البنزين بمقدار يتراوح بين 54 و55 فلسا وبنسبة نزول تتجاوز 14%، كما تراجع الديزل بمقدار 73 فلسا لكل لتر وبنسبة نزول تناهز 17% مقارنة بأسعار شهر يونيو 2026، لتقترب الأسعار بالمستويات ما قبل 28 أو 28 من فبراير. يأتي الاستقرار الذي سجلته الأسعار عند معدلات منخفضة بعد أن كانت سجلت استقرارا مماثلا وعند حدود سعرية متقاربة خلال شهور يناير وفبراير ومارس 2026. وأعلنت شركات توزيع الوقود أمس أن الأسعار الجديدة التي أو على أن يبدأ التطبيق اعتبارا من الأربعاء الأول من يوليو 2026، حيث شملت التسعير الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. في أخبار المونديال، تأهل منتخب المغرب إلى دور 16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 والمقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعد فوزه على نظيره الهولندي بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على استاد مونتري بالمكسيك عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما. نهاية النشر، دائما شكرا جزيلا لحضراتكم لمتابعتكم الكريمة. أنا هاجر الرئيسي،
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك.

واحفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: دردشة مع أنس من الاثنين للجمعة من الساعة 7 وحتى 10 مساء على الفجيرة FM.
1: من مدينة الشرق والنور، مساء النور.
0: دردشة مع أنس، تحلى السوالف ويبدأ الونس.

يا مساء الورد، مساءكم أحلى وأحلى وأحلى من السكر. تحياتي لك الأصدقاء ودردشة حلقة جديدة عبر الأثير. اليوم آخر يوم بالشهر 30.

يوم الثلاثاء. يا مرحبا بالأصدقاء جميعا، ودعوة لكم إلى الدردشة. لندردش أنا وياكم سوا اليوم ببرنامجنا. اليوم رح نحكي عن اليوم العالمي للسوشيال ميديا، ورح نحكي عن تأثير شروق وغروب الشمس على صحتك العقلية، ورح نحكي عن نظام ذكي رح يقدم لك الدعم النفسي قبل ما

0: بهاللحظات تعالوا نبتدي مشوارنا أنا وياكم بخطفوني. هأخطفكم
1: خطفوني
0: على الهوى معنا.
1: His eyes will never leave me. I need attention but you're too precious. Oh I should leave you but I find it hard to go.
0: يا مساء الخير.

أبو موسى بيقلي اليوم هربت بكير قبل الزحمة من البيت عم أحضرك. يا سعد لي أوقاتك ومساك. ارتحت من زحمة الطريق. شمس يسعد هالمسا. أمل بدنا بدينا نناقش موضوع الغيرة عند الرجال. اليوم رح نحكي عن السوشيال ميديا بالبدايات. أحلى شعور تخلصي عبكير طبعاً.

0: دردش معنا على 600-45-16 أو على واتساب 09-223-1515. أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. دردشة لايف.
1: بدردشة لايف لليوم بدنا نحكي عن السوشيال ميديا، بما أنه 30 يونيو هو اليوم العالمي للسوشيال ميديا، وبتزامن مع

هذا اليوم الحقيقة أحدث البيانات بتقول أنه عدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي تعدى 5 مليار مستخدم، أي أكثر من 68% من سكان العالم. هالمنصات ما ضلت بس وسيلة تواصل، صارت مصدر للأخبار، للتعليم، للتسوق، للعمل، لصناعة المحتوى والحقيقة لكل شيء. خبراء بيقولوا أنه نجاح على السوشيال ميديا أصبح بيعتمد على بناء مجتمعات وتفاعل حقيقي، وليس بس على زيادة عدد المتابعين أو حتى الإعلانات، خاصة بوجود الذكاء. باليوم العالمي للسوشيال ميديا خبروني شو أكتر شيء غيرته وسائل التواصل الاجتماعي بحياتكم، شو أكتر شيء عن جد غيرته، خبروني. بالتعلم أثرت بالعمل، بالعلاقات، بالترفيه، بالتجارة، خبروني أيضا تفاصيل أكثر. رح نحكي كم ساعة بتقعدوا على السوشيال ميديا، شاركوني على 0922315515 عبر الواتساب، أو فيكن تتصلوا على فكرة على 600-4516. إذن شو أكتر شيء بداية غيرته بحياتك السوشيال ميديا؟ لما بتفكر هيك إنه كيف كانت حياتك قبل، كيف صارت بعد؟ خبرني. ومرحبا مليون لكل مين عم يسمع هلأ بها

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. دردشة لايف.
1: إذن دردشة لايف اليوم عن اليوم العالمي للسوشيال ميديا. أكتر شيء غيرته بحياتكم وسائل التواصل الاجتماعي، بوين أثرت أكتر الشيء؟ أبو موسى بيقول لي سهلت علينا الشغل بصراحة، ما عاد لفينا بالحر. شمس بيقول لي السوشيال ميديا عرفتني على ميراتي. أوكي مريم راشد يسعد هالمساء. من جوابك يا شمس بيخطر عبالي سؤال، قد ايه ممكن الواحد يوثق بالناس اللي بيتعرف عليهم على السوشيال ميديا ليوصلوا يصيروا

أنا بحس كتير الموضوع صعب. مين منكم ارتبط من خلال السوشيال ميديا مثل الشمس مثلا، تعرف على ميراته مثل ما عم بيقول؟ كم ساعة بتقضوا على وسائل التواصل الاجتماعي؟ ساعة، ثلاث ساعات، خمسة، أكتر؟ هي صعبة بس الحمد لله زبطت معايا، الله يوفقكم. تحياتي لألك وللجميع. أي منصة ما بتقدروا تستغنوا عنها؟ أول منصة بتفتحها أول ما تفيق. هلأ كل منصة إلها ناسها بصراحة، هيك بحس أنا على السوشيال ميديا كتير خجول، عكس شخصيتي بالشغل، مع أنه بالعكس المفروض على السوشيال ميديا الواحد يكون أجرأ لأنه ما عم بيقابل الناس فيس تو فيس. أنت بالعكس، شو الاسم؟ عبد الهادي. عبد الهادي صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام، بيقول الفيسبوك. شمس بيقول أنا مو قادر استغني عن التيك توك. أقرب منصة لقلبكم شو؟ أكثر منصة بتستفيدوا منها شو؟ مين منكم تعلم مهارة من خلال السوشيال ميديا؟ شو أكثر محتوى بتحبوا اليوم بما أنه اليوم العالمي للسوشيال ميديا؟ إذن على 0922-3-1515 شاركوني عبر الاتصال على 600-4516. في تطبيقات بتفوت بتقول أنا خمس دقايق بس أعمل هيك سيرفينج وشوف شو صاير، فجأة بتلاقي حالك ضليت ساعة على التطبيق. لو كان بإمكانك تغير شي واحد بهالسوشيال ميديا شو بتغير؟ إذا أمكنك يعني. تعلمت من السوشيال ميديا الحالية إني ما أوثق بحدا بسهولة. في عالم تستفيد منها بمجال الشغل، أو معظم العالم هلأ صارت بتاخد كورسات على الأونلاين. إذن تحياتي للجميع، يا مساكن مع السوشيال ميديا، بتستحق يكون إلى يوم عالمي، ما غيرت حياتنا كلها بصراحة. حلو تاخدها من الجانب الإيجابي. أكثر شي بيزعجكم فيها كمان شو؟ وإذا أنا خليتك تحتفظ بمنصة واحدة بس على تليفونك، أكثر منصة بتحتفظ فيها شو؟ الانستغرام ولا تيك توك ولا الإكس ولا سناب شات ولا يوتيوب ولا لينكد إن؟ أي واحدة منهم هي المفضلة عندك؟ واللي أنا لو خيرتك أنه تختار منصة واحدة بتختارها، خبرني هلأ وشاركني لليوم. وهلأ تعالوا نسمع أصيل هميم وشكالي تيك توك.

0: محمد بيقول لي تيك توك نمط سريع ووصول سهل. اللي عم يحكي على الفيسبوك، الفيسبوك بحس انه بده رواء اكتر، ما بده سرعة.
1: انتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. دردشة لايف.
1: إذا ما زلنا بالسوشيال ميديا وتأثيرها بحياتكم، يعني هل تعتقدوا أنه هي بدل وسيلة للتواصل صارت وسيلة لصناعة المحتوى أكثر؟ خالد تحياتي لألاك. أبو موسى بيقول لي بعد ما أرجع من البيت لحتى نام ببقى على السوشيال ميديا، بس طول اليوم ما بفتح شيء. نوال بتقول إنها صارت تستخدمها للكتابة والتعبير أكثر عن حالة. ميرسي يا نوال. وبتقول تيك توك يفوز.

إذن لو عدينا لك كل منصات السوشيال ميديا، أي منصة واحدة بتبقيها عندك على تليفونك؟ كتار هن، بس واحدة ما بتقدر تستغني عنها أبداً. أنا بهالأيام صرت عم بستخدمها أكتر، بحضر المسلسلات والدراما على فكرة، وبحضرها على أجزاء على السوشيال ميديا. في أحد المسلسلات كله من السوشيال ميديا أنا حضرته، يعني على المنصة اللي عرضته الأساسية ما حضرت، لكن كل ما يحطوا مقطع أحضر أحضر أحضر أحضر، هيك طلعت حضراني المسلسل كله تقريبا. كم يعني بتخيل، في كتير ناس هلأ كتير استغنت عن التيفي بشكل أو بآخر، أو تحول التيفي بيحضروه من خلال التليفون. مين بعت لي التلفزيون ما فتحته من 6 شهور؟ أي لأنه صار كل شيء على الموبايل بصراحة. أبو فارس مساء الخير، تحياتي لألك. بصراحة أحلى، شو أحلى أنه نحضر من خلال تليفوننا مباشرة وين ما كنا بالوقت اللي بيناسبنا، صح؟ أنا كمان ما عم بستخدم التلفزيون الحقيقة بهالأيام. بس إيه، ممكن أحضره من خلال منصات التلفزيون على السوشيال ميديا. شايفين كيف صارت القصة تحولت؟

0922315515 نتواصل سواء أنا وياكم عبر الواتساب. نسمع سعد المجرد ومحمد شاكر والقمر ديالي.

عليا يا عليا يا عليا، اشتقت لك يا أنس، ما اشتقت لي طبعا، اشتقت لك يا عليا، يسعد هالمسا والحمد لله على السلامة. هلا هلا هلا والله. أغنية أحمد سعد القادمة إهداء لإلك يا عليا، سعد لي هالمسا. حبيت أبو موسى بيقول لي عندي خاتم كرمال معذب حالي، هو بيعمل لايك وبينقل وبيرفع الصوت وستاند، حركات بركات. اختراع رائع الصراحة، هذا ريموت كنترول للموبايل، حبيت. مريح حالك على الآخر. عاد المساء النور والسرور.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. دردشة لصحتك.
1: مين منكم بيحب الشروق أو غروب الشمس؟ مين منكم أكتر حدا أصدقائنا

بروح خصوصي ليحضر شروق الشمس أو غروبة، وأي واحدة تحبوه أكتر خبروني. كيف بتأثر مشاهدة الشروق والغروب على صحتنا العقلية؟ أنا بعرف كتير عالم بيحبوا الغروب أكتر، في عالم لا بيحبوا شروق الشمس، في عالم بيحبوا الاثنين. تأثير ملموس على دماغنا وصحتنا العقلية، وبيساعدنا بتقليل القلق والاكتئاب، وبعزز الذاكرة والإبداع والنوم. عم يقولولي بتسحب كل الطاقة السلبية. عادل بيحب الشروق أمام البحر. إذن أحدى الفوائد الرئيسية بتنبع من الرهبة لما بتحضروا الشمس وهي عم تشرق، أو الشمس وهي عم تغيب، وخصوصي إذا كانت طالعة من قلب البحر. الأبحاث بتقول إنه إلها تأثير مذهل على العديد من جوانب صحتنا. الرهبة هي شعورنا بشيء هائل، شيء عميق، شيء كأنك عم تشوف قطعة فنية أو إنجاز إنساني، أو عم تشوف لحظة بتخليك يا أما تبكي من الفرح من السعادة، أو تكون مذهول. بصراحة هذه هي الرهبة هون تماما. ميشيل شيوتا، وهي أستاذة بعلم النفس الاجتماعي بجامعة ولاية أريزونا بالولايات المتحدة، بتقول إن أحد أكثر خصائص الرهبة موثوقية هي الشعور بأنك صغير، وأنه قضايا الفرد الشخصية ومشاكله وحياته غير ذات أهمية في المخطط الكبير للأشياء. وبتقول أنه أمر عظيم جداً بالنسبة لصحتنا العقلية، لأنه هيك ندرك أنه بعض الأشياء اللي بتسبب لنا الضيق منا حقيقية ومنا بهاي الأهمية قدام هذا الكون الهائل. إذن فوائد للصحة العقلية بتخليكم غروب وشروق الشمس تحسوا بقوة بالنسبة لعقولكم، بتضيع يعني عوامل التشتت اللي بتغذيها عادة التكنولوجيا، بتخلينا نحتفظ بمعلوماتنا أكثر.

في باحثة بجامعة تورنتو بكندا بتقول لحد الآن ما قدروا يفهموا شو بيصير للدماغ بهي اللحظة لما بيحضر هذا النوع من التأثير، وأنه الناس بصيروا أكثر تركيزاً لأنه المشهد مذهل ولفت انتباههم، وأنه الأبحاث بتقول أنه الجرعات المستمرة من الرهبة بتوفر فوائد كتير كبيرة لمخنا، وعن جد بتزيد

عم بتغيب كمان بالحالتين. للرحبة بتخلينا نصير أكثر لطفاً كمان، هيك مشاعرنا بصير عنا مشاعر أكثر. ومشاهدة غروب الشمس بيساعدك على النوم، والتعرض لأشعة الشمس بيساعد بتنظيم الساعة البيولوجية عنا وتحسين جودة النوم أصدقائنا. أنا بروح على البحر باكر لأشاهد شروق الشمس، تسحب كل الطاقة السلبية. أي عليا بتقول أنا بحب غروب الشمس. هلأ الغروب والشروق بالحالتين فائدة كتير كبيرة لصحتنا العقلية. ومن مطلع الشمس من الفجيرة، تحياتي لكل من عم يسمعنا اليوم بالإمارات وخارج الإمارات. الأغنية القادمة إهداء لإلك يا عليا، ويسعد لي مساكي.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. شو الجديد بدردشة؟
1: الجديد بدردشة مع الذكاء الاصطناعي واللي صار بيقدم لكم الدعم النفسي حتى قبل ما تطلبوه. باحثون بأوتاوا بيطوروا UBI My Therapist ليكتشف الضيق مبكرا عبر الأجهزة الذكية ويقدم دعم نفسي استباقي لإلك. ويعني الحقيقة بنظام مبتكر يعتمد على الذكاء الاصطناعي وبتيح للساعات للأجهزة الذكية اكتشاف كل شيء بيضايقك، أي حالة ضيق نفسي، أي حالة معاناة عاطفية، ومبكرا، أوكي؟ مبكرا، وبيقدم لك الدعم الفوري القائم.

إذا طفرة الحقيقة غير مسبوقة بتقديم الرعاية الصحية النفسية وخرج جدران العيادات التقليدية. النموذج الأولي إذا أطلق عليه اسم UBI My Therapist، أي كن معالجي كمساعد علاج رقمي وبراقب باستمرار حالتك العاطفية مشاعرك. لازم أعمل معه لقاء أو لحلقة خاصة بمشاعر بصراحة. هذا النظام بيتميز عن الروبوتات اللي بتحكوا مع روبوتات المحادثة التقليدية، بيتميز بقدرته العالية على العمل الاستباقي. هذا قبل، يعني هذا قبل بيقيس مؤشرات جسمكم وعلى أساسها بيشتغل وبيلتقط كل الإشارات العاطفية وحتى الفيزيولوجية، نبرة الصوت، النصوص المكتوبة، معدل ضربات القلب وغيرها. انتوا شايفين احنا لوين رايحين؟ إذن عم يطلعوا لتطويره أكتر وأكتر وأكتر. عم يقولوا لي الإنسان ما عاد يعرف شو بده من الحياة. أي والله نظام ذكي بيقدم لك الدعم النفسي وقبل ما تطلبه، من دون ما تروح على طبيب نفسي حتى، فلك أن تتخيل. قال في جهاز بيكشف الحب، أي يعني طالما قادر يشوف نبضات قلبك ومشاعرك وطريقة كتابتك وحالتك النفسية، قادر يشوف إذا أنت محب أي أم لا، أو عم تمر بحالة حب. زياد القيسي سعد هالمساء، تحياتي لألك. إذن على 0922315515 فيكن تشاركوني عبر الواتساب أو عبر الاتصال على 600-45-16. تعالوا نروح إلى إحساس الحب، بما أنه عم تحكوا على الحب، مع زياد برجي وأغنية من أغاني الجديدة. تحياتي للكل. أنا عارف عاوز إيه من الحياة، صينية بشاميل ومحشي كرنب وحمام محشي، هيدي سهلة لو كل الطلبات مثل هالطلب يا شمس.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM.
1: أحلى مساء لأصدقائي جميعا وتحياتي للكل. في معي اتصال خليني أخذه. ألو.
2: ألو. مساء الخير.
1: مساء النور. أهلا وسهلا.
2: يعني تقريبا 211 بسمعيك.
1: إيه؟
2: أول مرة أنا بتصل على إذاعة بحياتي.
1: شكرا جزيلا. من 2011.
2: ايه انا ابو موسى.
1: ابو موسى اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا. من ايام ام القمان افهم معناتها.
2: اوه لليوم لسه محفوظه عندي بالراديو.
1: اهلا وسهلا فيك. بيسعدني انه انت اول مره بتتصل وشكرا لاتصالك. الصراحه انت اليوم كنت متفاعل كتير على قصه السوشيال ميديا وهيدا الخاتم السحري اللي عندك.
2: ايه بصراحة هلا هو كتير إيه؟ حلو يعني حتى بتكوني بالسيارة
1: إيه؟
2: انه حاطي الستاند وحابة تشوفي شيء بسرعة انه ايه بيساعد يعني
1: اللي فاجأتني فيه انه بيعمل هو اللايكات والقصص.
2: بيعمل لايك إيه؟ وبيغوي الصوت وبينقل من صفحة لصفحة وحتى فيني تشوفي المسج اللي جايتك.
1: كتير منيح. حدا مفيد بالسيارة كتير بصراحة. يسعد لي مساك أبو موسى.
2: يا هلا فيك.
1: يسعد لي مساك. اليوم نحن عم نحكي عن الحقيقة عن السوشيال ميديا بما أنه اليوم العالمي للسوشيال ميديا. أنت قلت لي أكتر شيء بالنسبة لك مفيد وأنت استفدت منه هو الإنستغرام صح؟
2: طبعا طبعا. وحتى لليوم نحن نستفيد منه.
1: أي.
2: يعني شوفي مثلا قبل أنا كنت أشتغل بالديكور كنت أعرض شغلي وكتير تعرفت على ناس يعني إجاني شغل بالعين وإجاني شغل بالفجيرة وإجاني شغل بأبو ظبي بأماكن أنا حتى نفسي ما كنت أعرفها
1: كله من خلال السوشيال ميديا. أي. أي
2: طبعا. حتى هلأ الناس يعني حتى الناس أنه ما عاد يتقبل مثلا واحد يدق عليها الباب أو يتصل فيها تليفون.
1: صحيح.
2: أنه أنا والله عندي هذا البرودكت أو هذا المنتج. أنت بتعرض على السوشيال ميديا والناس فيه خلص بيعجبها بتاخده.
1: صح. بس برافو عليك بصراحة. أنت استفدت من السوشيال ميديا بشكل إيجابي وقويت شغلك ومصلحتك وحولتها بطريقة أو بأخرى لشيء مفيد لإلك ودخل مادي بالنسبة لإلك.
2: وحتى لليوم يعني حتى مثلا اليوم في مثلا عندي برودكت جديد أنا بشتغل بالرو ماتيريال تبعت شركات الديكور.
1: أي.
2: أنا قبل كنت روح على الفجيرة وروح على العين وروح على أبو ظبي. هلأ لا موقع عندي تيك توك أو موقع إنستغرام بنزل الشغلات الجديدة. الشباب كلها بتعرف موسى شو في جديد. والله هذا البرودكت 1-2-3 بليز بعتنا كمية خلنا نجربها.
1: حلو حلو.
2: إيه فاليوم
1: برافو.
2: كله حتى هلا شوفي حتى السوشيال ميديا مثلا فيهم في مطاعم حلوه وين في عروضات حلوه.
1: صحيح.
2: كلنا عم نتابع.
1: صحيح كلنا صرنا على السوشيال ميديا فهي بتستحق

0: معك، شو رأيك؟
1: يا الله.
0: أنا وين؟ أوكي، أنا بمدينة تعرف باسم المدينة المفقودة، ارتقى على ارتفاع 2400 متر بين جبال الأنديز في البيرو، اكتشفوها عام 1911.
1: والله ما عندي
0: مدينة موجودة على قائمة التراث العالمي.
1: I'm sorry والله ماني شاطر بالجغرافيا
0: أبدا. إيه؟
1: أنا ماركتينج سيلز. أوكي.
0: طيب أنا طرحت السؤال من خلالك، يسعد لي مساك وشكرا أبو موسى الحقيقة للاتصال، عن جد شكرا لإلك. إذن أبو موسى ما عارف، ما أنا شاطر بالجغرافيا. إذن مين هي المدينة المفقودة؟ شو اسمها المدينة المفقودة؟ مدينة على لائحة التراث العالمي على فكرة، وصنفت من عجائب الدنيا، موجودة بجبال الأنديز. شو اسمها؟ إذن على 0922-3151-5 لا تشاركونا اليوم التحدي أصدقائنا، ولنكفي أنا وياكم ونسمع مين؟ نسمع، تعالوا نسمع جديد أغنية هي قديمة جددها رامي عياش بعنوان خد حرير، تعالوا نسمعها ونكفي، وجابوني أيضا على 0922-3151-5 عبر الواتساب.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. تحدي الدردشة.
1: إذن تحدي الدردشة أصدقائنا لليوم، أنا وين؟ أنا بمدينة تعرف بالمدينة المفقودة، على ارتفاع 2400 متر، أتربع بين جبال الأنديز. اكتشفوني بالصدفة عام 1911، وصنفت ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، وأيضا أنا من عجائب الدنيا. أنا مين؟

شو اسمها للمدينة المفقودة. تحياتي للجميع ويسعد لي أوقاتكم. إذن على دانا بتقول البتراء. البتراء قلت أنا بجبال الأنديز. حلوة البتراء كتير على فكرة، بس مو البتراء، أنا رايحة البتراء. على 600-4516 جاوبوني عبر الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0922-3151-5. جاوبوني على الواتساب. إذن مدينة تسمى بالمدينة المفقودة تقع بين جبال الأنديز، اكتشفوها بالصدفة عام 1911، يعني تقع على ارتفاع 2400 متر، ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. هيدا هو التحدي، أنا وين اليوم يا أصدقاء؟ أما هلأ نسمع مروان خوري ممكن، ومنتابع مشوارنا. عم يسألوا الجوجل بالمرة، اسألوا الذكاء. شمس، بما أني مهندس أنا عارفها لأنها تحفة معمارية. شفت الإجابة على الواتساب، شفتها. وسام مساء الخير. دانا بتقول سألت تشات جي بي تي

دكتور محمود، يسعد مساءك يا دكتور. دانا بتقول اليوم المود داون كتير. لا لا لا لا لا، ما بدنا مود داون.

0: شوفتك يا أنس بيتغير إن شاء الله بيتغير المود. تحياتي يا دانا. أبو موسى بيقول ما في فلوس. بيصير فيه، ما تقول ما في، قول جاي الفلوس.
1: دردش معنا على 600-45-16 أو على واتساب.

صدري لرابح صقر عم نسمع. أهلا مساء دائما لأصدقائي الجميع ولكل مين معنا هلأ بهاللحظات وين ما كنتوا. سلام حدا بضيق صدره.

تحياتي للأصدقاء جميعاً ومساء الخيرات على كل أصدقائي. اليوم كتير عالم عم يبعتولي إنه مودن مش كتير هالقد. لا بدنا نعدل المزاج. أحلى مساء للجميع، منغير المود والمزاج. مش هيك إنه عم نحكي عن خبرية النظام الذكي اللي بيدعمك نفسياً بلا ما تطلب؟ لازمكن هيدا النظام الذكي على فكرة. إذن أنا وين اليوم؟ مدينة تعرف بالمدينة المفقودة على ارتفاع 2400 متر بين جبال الأنديز. اكتشفوها بالصدفة عام 1911 وصارت على قائمة التراث العالمي ومن عجائب الدنيا. شو اسمها؟ إذن 0922 3151515 عبر

واتساب من تواصل سوا, أيضا على 600-4516. دانا من كتر ما مزاجها اليوم مضروب بتقول يا ريتني كنت مفقودة واكتشفوني بالصدفة وصار إلي قيمة. يا دانا نحن منعطي قيمة لذاتنا. عادي, هي الحياة أيام مش دايما بتمشي بنفس الرتم, فيها طلعات ونزلات دائما. لازم تغير اسم البرنامج, صار اسمه لايف السعادة. ما هو دردشة معمول لأحكي أنا وياكم ندردش سوا. تحياتي للجميع. هلأ هي حلوة هي المدينة المفقودة, الواحد لما يحس أنه هو لازم يفصل شوي عن الدنيا كلها يروح بهذه الاتجاهات, المدن اللي هيك فيها رواء, يبعد عن الآخرين اللي مضايقينه مثلا. لازم بريك كل فترة لحتى ترجع وتشحنوا طاقتكم من أول وجديد. إذا كل يوم كل يوم كل يوم عم نستهلك طاقتنا ونتعب ونمرق بمطبات كتير, والحياة لا تخلو من المطبات, وهيدي دائمة على فكرة. ما بوعدكم أبدا أنه في شيء رح يتغير من هيدي النقطة, لكن ردة فعلك تجاهها هي اللي بتتغير. قلت لك بدي أجي لعندك على الاستديو. تحياتي. هلأ بكفي إنكم عم تسمعوني وتتابعوني بصراحة, وبتمنى أكون بقدر عدل لكم شوي مزاجكم. لازم نعمل حلقة خصوصي للمواضيع النفسية. أنت ما قلتش ليه؟

0: أكثر من 5000 تغطية خاصة، أكثر من 500 برنامج إذاعي، أكثر من 62,000 وقفة إخبارية، أكثر من 330 حلقة درامية إذاعية، آلاف اللقاءات الحصرية، مئات الآلاف من المتصلين والمشاركات، 7300 يوم من البث المتواصل على مدار الساعة. الأرقام تتزايد ورقم واحد لا ولن يتغير. 92.6 تردد ثابت ويستمر في التميز والإبداع.
1: الفجيرة FM 92.6

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الفجيرة اف ام 92.6. اللهم يا إلهنا وإله كل شيء يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك.

نزرهم وقو عزيمتهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: يسعد صباحك من الاثنين إلين الجمعة الساعة 7 الصبح مع واطف محمد على الفجيرة FM.
1: يسعد صباحك من الفجيرة FM. أحلى

بية العائلة من الاثنين للجمعة من 1 الظهر لين 4 العصر مع حمود محمد ونورا مبارك على الفجيرة FM.

0: هاي واي من الاثنين إلين الجمعة من الساعة 4 لين الساعة 7 المساء مع عبد الله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام. فجيرة اف ام. أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة اف ام. تحدي الدردشة.
1: إذن نرجع إلى تحدي الدردشة. هلأ في كتار منكم جاوبوا صح بعد ما سألوا تشات جي بي تي، بس بكل الأحوال القصد من السؤال هي المعلومة. يعني كنت عم بحكي عن مدينة مفقودة، اسمها المدينة المفقودة أصلاً. تذكروا في مسلسل كرتون انعمل عن المدينة المفقودة يوما ما؟ مهم، هيدي المدينة تقع على ارتفاع 2400 متر بين جبال الأنديز في البيرو. اكتشفوها عام 1911 بالصدفة، وتعد من عجائب الدنيا، وهي على قائمة التراث العالمي من عام 1983. ماتشو بيتشو، ماتشو بيتشو هي المدينة المفقودة. وبرافو يا شمس، شمس أول واحد عارف أنه اسمها المدينة المفقودة، لأنه أصلاً هي عم يسألوني ليش مفقودة هي المدينة.

موجودة وسط السحاب بمكان بين جبلين يعني مستحيل حدا يقدر يوصلها كان بسهولة أو حدا عارف عنها أصلاً. ماتشو بيتشو باللغة الإنكية معناتها قمة الجبل القديم. المدينة موجودة على شفا هويتين، يعني في هي بين جبلين كتير كتير كتير كتير عاليين أوكي، ومغطيين بالغابات الكثيفة، يعني مدينة غامضة صعب الواحد يوصلها بسهولة. طبعا هي مدينة مثيرة للإعجاب جدا، السياح بيروحوا عليها من كل أنحاء العالم. اللي بيشوف صورها حيدهش بصراحة من جمالها. العجيب بالمدينة شو؟ إنه هالمدينة مبنية بأسلوب عصري جدا ما بيتناسب مع الحضارة القديمة أو وقت اكتشفوها، حضارة ما بتعرف الكتابة أو شيء. فموجودة تنسيق الشوارع فيها، البنايات، القصور، الحدائق، البرك الموجودة فيها. المدينة بأكملها مبنية من أحجار كبيرة الحجم متراصة. كيف الأهرامات بمصر هي عجائبية جدا، ما حدا عارف كيف انبنت أصلا، نفس الحالة تماما ما عرفوا هيدي المدينة اللي موجودة بين هالجبلين بمكان صعب يوصل له حدا كيف أصلا مبنية بهاي الطريقة. إذن المدينة اسمها ماتشو بيتشو. ماتشو بيتشو هي السؤال التحدي الأول. بعد شوي عنا تحديات تانية، بس هلأ مثل ما وعدتكم بدي سمعكم إليسا. وتحياتي لزينة، يسعد مساكي وللأصدقاء جميعا. سيف، كيفك يا سيف؟ يسعد مساءك. تحياتي من أجمل الأغاني المجددة طبعا بصوت إليسا. مش ماتشا، اسمها ماتشو أوكي، على سيرة الماتشا يعني. مرسي يا زينه.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. دردشة من الفجيرة.
1: من الفجيرة أصدقائنا وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة ودعم من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، عقدت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما اجتماعها الأول برئاسة سعادة محمد سعيد ضنحاني مدير الديوان الأميري ورئيس المهرجان، وذلك ضمن التحضيرات لإطلاق الدورة الجديدة. الدورة الجديدة من المقرر أن تنطلق الفعاليات في 27 من مارس وتستمر لغاية 2 أبريل 2027. طبعا اللجنة العليا أعلنت إطلاق مسابقة العروض المسرحية ومسابقة النصوص العربية للتأليف المسرحي. طبعا في جوائز رصدتها إدارة المهرجان، جوائز مجزية للعروض الثلاثة الأولى المتكاملة. عن مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما وعلامة مضيئة في المشهد الثقافي ومنصة رفيعة الحقيقة تعلي من شأن الفن المسرحي وتعزز الحضور على المستوى العربي والدولي. كان لي شرف دائما أنه برنامجي يكون من المهرجان ومن أجواء المهرجان، الأجواء الحلوة، أجواء مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما. إذن الدورة القادمة من 27 مارس ل 2 أبريل 2027، والمشاركات تستقبل عبر الموقع الإلكتروني fimf.ae. كل التوفيق للجميع وبانتظار المسرح والمونودراما والأجواء الرائعة. والحقيقة إمارة الفجيرة مركز حيوي للحراك المسرحي ووجهة للمبدعين من كل أنحاء العالم ولكل عشاق المونودراما. متابعين مشوارنا، ومساءكم دائما من الرئة، رئة الإمارات الفجيرة.

عن استقبال واستلام المشاركات في المهرجان راح تكون ابتداء من بكرة مع بداية الشهر ولغاية نهاية سبتمبر. أصدقائنا تمنياتنا بالتوفيق للجميع، إن شاء الله هيك نراكم في الفجيرة دائماً.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة اف ام. نجوم الدردشة.
1: نجمتنا بدردشة لليوم الفنانة الإماراتية أحلام. أحلام واصلت التفاعل مع جمهورها بشأن الألبوم الجديد اللي عنوانه العناق الأخير. نشرت مقاطع من كواليس تصوير العمل، وأظهرت المقاطع عبر حسابها الحقيقة جانب من التحضيرات اللي رافقت التصوير، مراحل الإنتاج. والحقيقة أنه في اهتمام بالتفاصيل داخل هالمشروع الفني وتفاصيل كتير. أحلام علقت على الفيديوهات بعبارة قصيرة وقالت: مذكرات أحلام، رحلة تصوير العناق الأخير. العناق الأخير من الأعمال البارزة المنتظرة في مسيرة أحلام الفنية، والأغاني بتحمل يعني توقيع وخصوصي اسم الألبوم العناق الأخير، توقيع الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد ككلمات. أيضا وضع الألحان الأغنية صادق الشاعر، وطبعا مبينة من اسمها العناق الأخير.

بدأت أحلام من تصوير 22 عمل غنائي مصور لحد الآن، والمشروع هو تجربة فنية بالنسبة لها. إذن الجزء الثاني من الألبوم صار باتجاه الإصدار، والعنوان إذن العناق الأخير. قال هو حصيلة مسيرتها الفنية الممتدة عبر السنوات. كل أغاني أحلام حلوة الصراحة، يعني كل أغانيها قديما وحديثا، أنا بحب صوتها كتير. ورجه لها تحياتي ومنسمع. الله يعين قلوبهم.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. دردش فن.
1: لندردش فن أنا وياكم وأسألكم اليوم عن اسم الفيلم. رح نحضر مقطع أنا وياكم من فيلم كوميدي وأنتوا بدكم تعرفوا هيدا المقطع من أي فيلم. بس قبل بدي سلم على ريم إبراهيم، يسعد مساكي يا ريم، يسعد هالمسا. إذن يلا نسمع وأتحداكم تعرفوا شو اسم الفيلم اللي رح سمعكم مقطع منه. يلا طبعا بتشاركوني عبر الواتساب على 0922 3151 5، وكمان عبر الاتصال على 600-4516. يلا نسمع انجوي.
2: أنا يا فندم لو لفيت الدنيا مش هلاقي زوجة لابن أختي أجمل وأرق من الآنسة رباب. فوزية فردوس من الرميم. أمل من الآنسة أمل ربة الصون والعفاف.

0: وانا كمان سعيد قوي قوي قوي قوي بمعرفه ابن حضرتك.
1: لا هنا ده نظره ضعيف.
2: بابن حضرتك وخصوصا لما عرفت ان اسمه الجميل ده حمزه. يا سلام، اسم فيه حمز كده.
1: في ايه يا فندم؟
2: في حمز.
1: اه في حمز.
2: انا عندي سؤالين.
1: قوي قوي. احنا جاهزين؟ مش جاهزين يا عم؟
0: الاستاذ حمزه بيشتغل ايه؟
2: الاستاذ حمزه بيشتغل ايه؟
3: لا بعد عنك، ما بيشتغلش الفتره دي يا فندم.
2: يعني ايه؟ متجوز بنت عشان تصرف عليه؟
1: لا لا انا ما اسمحلكش.
2: انا قلت
1: لا لا من فضلك.
2: في ايه يا استاذ؟
1: احنا صعايده.
3: لا لا, لا, لا, لا
1: يعني ايه ست تصرف على راجل؟
3: دي اعصابك.
1: ايه الكلمه؟
3: انت بتحس نفسك
2: ايه يا استاذ؟
1: ايه الكلمه قبل ما تقول حاجه غلط؟ هي انت تصرف عليه.
3: انت عندك الصوت
1: ده،
3: انت
1: عندك حد جاي يشيلني.
3: ما هي مش
2: انا ما غلطتش يا استاذ.
3: يا جماعه يا جماعه
4: اذا عم نسمع مقطع من اي فيلم؟ هالمقطع من اي فيلم مصري كوميدي؟ شاركوني اذا عبر الواتساب على الرقم 092231515.

0: أنا بتقلي يمكن هذا الفيلم اللي مع حمادة هلال، هذا صوت حسن حسني. طبعا أنا سمعتكم جزء من المقطع، مقطع هو تقريبا شي دقيقتين ونص.
1: يا معذب مجهود فردي يا أبو خدم ورد
0: رايح يخطب لنا وعارف اسم العروس.

رجعي سمعينا المقطع مرة تانية. أوكي زينة بتقول ما عرفت. ركزوا فكري.

0: دردش معنا على 600-45-16 أو على واتساب 0922-3-15-15.
1: قال الفيلم ده كنت في الكلية وسبت السكشن ودخلت السينما ب 2004. هيدي المسج من شمس. إذا فيلم كوميدي مصري عم سمعكم مقطع منه، عم نتذكر نحن وياكم أحد الأفلام اللي هي تعتبر من الأفلام المهمة بالسينما المصرية، واللي يعني طلعت نجوم يعني صاروا كلهم صف أول. هلأ تعالوا نسمع المقطع مرة جديدة أنا وياكم. يلا.
2: أنا يا فندم لو لفيت الدنيا مش هلاقي زوجة لابن أختي أجمل وأرق من الآنسة رباب. فوزية فردوس من الرميم.
3: أمل
2: من الآنسة أمل ربة الصون والعفاف أمل.
4: وأنا كمان سعيد أوي أوي أوي أوي بمعرفة ابن حضرتك.
2: لا هنا ده نظر ضعيف.
4: ده ابن حضرتك، وخصوصا لما عرفت إن اسمه الجميل ده حمزة. يا سلام، اسم فيه حمز كده.
2: في إيه يا فندم؟
4: في حمز.
2: في حمز.
4: أنا عندي سؤالين.
2: أوي أوي إحنا جاهزين مش جاهزين يا
4: أمي؟ طبعا. الأستاذ حمزة بيشتغل إيه؟ الأستاذ حمزة بيشتغل إيه؟
5: لا بعد عنك ما بيشتغلش الفترة دي يا فندم.
4: يعني إيه؟ متجوز بنت عشان تصرف عليه؟
2: لا لا أنا ما أسمح لكش.
4: أنا قلت
2: لا
4: حاجة.
2: لا من فضلك.
4: في يا أستاذ؟
2: إحنا صعيدة.
5: لا
2: لا يعني إيه ست تصرف على
5: راجل؟
1: الله يرحمه الفنان حسن حسني. هلأ خالد أيوب بيقلي الباشا تلميذ، أيضا شمس بيقلي الباشا تلميذ، في مين عم تقلي عرفته؟ ريم وجيه بتقلي الباشا تلميذ. جايين نهدي النفوس نحن. اسمعوا اسمعوا
5: يا جماعة، دعين وصابتنا.
4: أنا أسف. طيب يعني الأستاذ حمزة معاه ايه؟
5: 128 سماوي، 31 خضرة، بيدور وهيقسط قريب ان شاء الله.
2: معاه معاه ربنا يا فندم، كلنا معانا ربنا في القعده دي.
4: ونعم بالله.
2: طبعا
4: يعني
2: بالله.
4: هو خريج ايه؟
5: حمزه مطرب يا فندم.
4: مطرب؟
5: مطرب
4: والله.
2: امال بيعرف يغني؟ ده انا مربيه على الطرب الاصيل وهو قد كده.
4: الله يا سلام.
2: سيد درويش
4: طبعا،
2: كامل الخلعي
4: طبعا،
2: حسن ابو لخد علي علي.
4: طب نسمع حاجه بقى من الغنى القديم.
6: قادر تندمني على الايام، على عمري ضيعته، على الاوهام؟ قادر تندمني على الايام، على عمري ضيعته، على الاوهام؟ يعني
1: في حدا منكم ما بيتذكر بصراحة رامز جلال وهو عم بغني قادر تندمني على الأيام؟ أنا تحت الهواء مش قادرة، دمعت عيوني من كتر ما ضحكت من أكثر المقاطع اللي بتضحكني بالسينما المصرية. إذن على 0922-3-15-15 شاركوني عبر الواتساب، كمان على 600-45-16 عبر الاتصال منتشارك سوا. ذكرتوا لرامز جلال بهيدا الموقف تحديدا وعم بغني؟ يا مساء الخير.

لو كنت نسيت أفكرك كله صار يقلي الباشا تلميذ. حدا بيقدر ينسى هيدا المقطع تحديدا؟ يعني رامز جلال عم يقولوا لي أنس بتعيط من الضحك. أنا بزعل ببكي بضحك ببكي، مين مثلي؟ رافي مساء الخير، مراد تحياتنا، مبروك للمغرب، مبروك تأهلكم، تستاهلوا.

0: فكرك حبيبي عم يفكروني ما في مبروك للبرازيل كمان. مبروك للبرازيل كل مشجعي البرازيل, مبروك لألكن. الحقيقة مبارح كانوا عم يحكوا أنه مباراة مبارحة هي من أحلام الكابتن ماجد, بس للأسف خسروا بالأخير اليابان قدام البرازيل. اسمعوا اسمعوا اسمعوا
1: بيشتغل
0: ايه؟ استاذ حمزه بيشتغل ايه؟
1: بيشتغل ايه؟ لا بعد عنك ما بيشتغلش الفتره دي يا فندم.
2: يعني ايه؟ متجوز بنت عشان تصرف عليه؟
1: لا
0: شو اسم الفيلم خبروني يلا.
1: لا من فضلك
2: في يا استاذ
3: مصعيده.
1: لا لا, لا لا
3: يعني ايه ست تصرف على
1: راجل؟
3: يا عيلو كلمه
1: بس نفسك
2: يا استاذ.
3: يا عيل الكلمه قبل ما تقول حاجه خلاص. ايه منك تصرف
1: انت عندك الصوت
3: ده؟ انا ما عنديش حد. انت جايش في
1: ليه؟
2: انا مش عارف, انا ما غلطتش يا استاذ.

0: ايه انت راجل
1: يا جماعه دي عيل وصابتنا.
2: انا اسف. طيب يعني الاستاذ حمزه معاه ايه؟
1: 128 سماوي 31 خضرة بيدور وهيقسط قريب ان شاء الله.
0: معاش معاه ربنا يا فندم، كلنا معانا ربنا في القعده دي.
2: ونعم بالله. انا قصدي يعني بالله. هو خريج ايه؟
1: حمزه مطرب يا فندم.
2: مطرب؟
1: مطرب والله.
0: امال بيعرف يغني؟ ده انا مربيه على الطرب الاصيل.
3: حمزه هون رامز جلال
0: سيد درويش طبعا، كامل الخلعي طبعا، حسن ابو لخد علي علي.
2: طب نسمع حاجه بقى من الغنى القديم.
4: قادر تندمني على الايام، على عمري ضيعته على الاوهام، قادر تندمني على الايام، على عمري ضيعته على الاوهام، يعني تظلمني.
2: ايه ده؟ ايه ده؟
1: وحش ولا ايه؟
2: مين ده؟
0: انا معرفوش.
2: مين ده يا ابني اللي انت بترني له؟ ايه ده؟
3: انا ما اعرفوش.
1: محمد محي الدين ابو العز دي حضرتك عامله اعلى ايرادات في المعارفين.
3: اذا مين منكم عارف الفيلم؟ لحدا يقول لي ما عرفتوه. فيلم انتج بسنه 2004. هذا المشهد من اقوى المشاهد بالفيلم اللي عم نحكي عنه. من تأليف بلال فضل وإخراج وائل أحسان. أكيد عم نحكي عن الباشا تلميذ. الباشا تلميذ بطولة كريم عبد العزيز، رامز جلال، حسن حسني، غادة عادل، محمد رجب، خالد الصاوي ولطفي لبيب. برافو للي عرفوا. يا مساء الخير يا مراد.

في بشجع المغرب. تعالي تعالي تعالي، عم يحكوا على المغرب وعمي ما انه انت مبروك الفوز للمغرب. محمد بيقول كمان، ورافي، كلهم عم يشجعوا المغرب، بيستاهلوا يا جماعة. شمس بيقول مصر لسه موجودة في البطولة، ما تشاها يوم الجمعة الجاي، كل التوفيق. أي فريق عربي بنتمنى له كل التوفيق على فكرة، وبنتمنى يا رب يكونوا من الرابحين.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM.
1: عم بسأل سارة تحت الهواء مين تتوقعي بالنهائيات؟ طلع معها فرنسا وإسبانيا. أنا حاسة السنة هي رح يكون اللي رح ياخد كأس العالم حدا خارج نطاق كل التوقعات. أنتوا شو رأيكم؟ يا مغرور سيف نبيل بنسمعها. محمد صابر يسعد لي مساءك، تحياتي للجميع، جابوني وضلوا معي على الهواء.

0: أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. جديد الفن في دردشة.
1: جديد الفن اليوم بدردشة مع النجم السوري والفنان نصيف زيتون. نصيف زيتون أطلق أغنية جديدة بعنوان هدية، وهي عمل رومانسي بيحمل مكانة خاصة بقلبه، بيعتبرها من أقرب الأغنيات لقلبه. الأغنية من كلمات وألحان إيفان نصوح وتوزيع لفؤاد جنيد. صورها على طريقة الفيديو كليب وتولى الإخراج محمد دايخ. سجلت 3 مرات نصيف زيتون لوصل للنسخة النهائية. أحلى شي بدايتها، جاي وجايب لك حالي هدية. نسمع هدية من نصيف زيتون، ومبروك الأغنية الجديدة وأول مرة تبث على هوانا. يسعد أوقاتكم جميعا، مازلنا أنا وياكم بدردشة وعلى هوا سوا.

يسألوني ده حمائي حمائي وعمل ايه ها حلوة هاي ها

0: مشاعر مع أنس، السبت 9 مساء على الفجيرة FM.
1: عمرك شفت شي باب عم يبكي؟
2: لا.
1: بعمرك شفت شي راديو عم يحكي؟
2: لا.
1: بعمرك شفت شي سيارة عم تشكي؟
2: يا أخي لا.
1: عبد الله خلى كل هالأشياء تحكي.
3: تعرفوا على تاريخ الأشياء بأصواتها في حوار مع الأشياء مع عبد الله الهاشمي، كل سبت 12:30 الظهر على الفجيرة FM.
0: الإمارات وطن جمع أكثر من 200 جنسية تحت سماء واحدة.
4: الإمارات دار للكل،
0: فصار الانتماء فيها شعوراً يتجاوز المكان.
5: الإمارات ما عشت أنا بغربي حقيقة.
0: نقترب من قصص المقيمين الذين وجدوا في الإمارات بيتاً وفرصة وحلماً تحقق.
6: النشيد الوطني اللي أنا حافظه حافظ النشيد الوطني الإمارات.
0: نستمع إلى حكاياتهم، نستمع إلى ذكرياتهم الأولى وتجاربهم التي صنعت منهم جزءاً من هذا الوطن.
4: في الحقيقة كلنا كوافدين أو مقيمين حبينا البلد،
0: لأننا في الإمارات، الكل إماراتي. وطن ثاني مع واطف محمد،
3: كل سبت الساعة 8 المساء على الفجيرة FM.

أنتم تستمعون لبرنامج دردشة مع أنس على الفجيرة FM. ختامها مسك في دردشة.

شاركوني مشوارنا اليوم اللي تابعوا اللي سمعوا الجميع. بكرة حلقة جديدة وخبريات جديدة ودردشة جديدة بيني وبينكم، والموعد على 7:15 مساء ودائما بتوقيت الإمارات. شكرا للجميع، ودائما من الرئة من رئات الإمارات الفجيرة دائما بقلكن أحلى مساء لإلكن، وإلى مساء الغد الله راد. طبعا اليوم مسك الختام مع صابر الرباعي، وأغنية من أجمل الأغاني اللي تغنت يا مالك قلبي، لكن رح نسمعها بصوت صابر وصوت الطرب مع صابر أمير الطرب. كنت أنا أنس معكم دائما بكل الحب أعدادا وتنفيذا وتقديما عبر أثير الفجيرة أفهم. سهرة سعيدة وأجواء أسعد، والختام مسك مع صابر الرباعي ويا مالكا قلبي.

0: الفجيرة أف أم
1: والهوى شرقي.
0: اثنين وتسعين فاصل ستة.

0: بيت العائلة من الاثنين للجمعة من 1 الظهر لين 4 العصر مع حمود محمد ونورة مبارك على الفجيرة FM.
1: بيت العائلة.

0: يسعد صباحك من الاثنين إلين الجمعة الساعة 7 الصبح مع واطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: يسعد صباحك من الفجيرة اف ام.

دردشة مع أنس من الاثنين للجمعة من الساعة 7 وحتى 10 مساء على الفجيرة FM.

الفجيرة اف ام واللي هو شرقي.

0: فجيرة اف ام.
1: عندما تتناغم الكلمة مع اللحن الجميل،
2: لو حكينا يا حبيبي،
1: تنطلق الأغاني بالأحساس،
3: وبحبك ومين حبك ويقدر مرة تانية يحب،
1: وتسافر عبر الأثير لتلامس القلوب. وتنبض بساعة واحدة، ساعة طرب على الفجيرة أف أم، يوميا عند منتصف الليل.
4: شو فيك متضايق؟
5: والله كنت عم بحجز حفلة وما حصلت تذاكر.
4: بس هذه مشكلتك؟
5: عندي. شو عندك؟
4: عندي تذاكر حق كل الحفلات.
5: كيف؟
4: على الفجيرة أف أم 92.6. اسمع حفلة نجمك المفضل، حفلة النجم، يومياً الساعة 1 بعد منتصف الليل وبدون تذاكر.
5: يا سلام.
6: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليج يوبس.
7: يسعد صباحك يا حبيبي، حبيبي حالي طيب.
4: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كلها طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
7: يا خفيف الروح كيف انتم، يا شفاء قلبي
4: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
8: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
6: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.

0: الفجيرة اف ام
1: والهوى شرقي.
0: عندما تتناغم الكلمة مع اللحن الجميل

0: الرضا بساعة واحدة. ساعة طرب على الفجيرة أف أم يوميا عند منتصف الليل.
1: ساعة طرب على الفجيرة أف أم.

ساعة طرب على الفجيرة FM.

0: ساعة طرب على الفجيرة اف ام. شو فيك متضايق؟
1: والله كنت عم بحجز حفلة وما حصلت تذاكر.
0: بس هذه مشكلتك؟ عندي.
1: شو عندك؟
0: عندي تذاكر حق كل الحفلات.
1: كيف؟
0: على الفجيرة اف ام 92.6 اسمع حفلة نجمك المفضل. حفلة النجم يوميا الساعة 1 بعد منتصف الليل وبدون تذاكر.
1: يا سلام.

0: حفلة النجم على الفجيرة اف ام.
1: الفجيرة اف ام واللي هو شرقي.

0: الفجيرة اف ام
1: واللي هو شرقي.
2: ما على هالليل حاس،
3: ما على هالليل حاس،
2: افتحي بابا وادخلي قلبي،
3: وادخلي
2: قلبي، كسري صمته،
3: كسري صمته،
2: بعثري غيابه،
3: بعثري